حبيب وتيرجن الآل ممتك هزالات مع الخرانصور بنا آم بنا شبان كذجنا حسن آم هبان عيسى زخبر خب دي كتر عناب غرض خيزان اشترع جفاء

غزلهم الخراب المقيم ذكرناك يا بحضر عشرين عشرين غزال حضر أسيت ما خدي ما دخل جارو جسدي مقدم عدد استيقظ الله

دخيله عطر أنفاسك. صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم، ولا في وصف

بوتي ورجو تجرى مسلم سرجان جسد معبدالي خدي دبردك وزي قولي حفصالة بيرا بيرا قالك قالك وزي جبابة ترى

جسد يتعب ضالي خذ يد المردم شبكي شمحاتي كل هيبة بالدمام وعيد

ما شو غيب جبارة تمس بري دار ويا برا تسكري بقابلي تجي برا بري سرقري بلي بلي خل يا حق

0: عشقا هر و هر ايجاد لدا تبحثا جودكار و مازوطي كردو باكو يعني او يعني او جودكار بخواه نتاني حوجة داري و مازوطة هاني يا لطايبتي جيبوان اسعاري بفيرنج هاني بلكي مرانا ما مازوطي قشي دخواز يعني جبركو كا او نرخي ناف دستي ماد يعني كا او بريد ناف دست دي جمارة كاربو بي كميا مزنج مازوطي بكرة كيماني كا كيماني يكو في زبستاني مازوطي خرشنك جبلي مزارعة وكيماني دو برميلا خرش
1: بكي ايه چاوات نخواز دي نخواز بسر ما بخوازه
0: ايه سر ما هي بخوازه كابو جاوي چاوا برا دابين كرده دمكي دا كو غرق بو آنا وان جوتكاران دس بو سالة خويا نو يا چاندنية بكرانا حاضرتي خوش بو سالة نو آ چاندنية بكر لأ اما كو حطاني نها وان جوتكاران حينا حطا آنا فاتوري خوي إيسان لستندنة قال لك تشت البندا وان فاتورة مابو بلكي زواجه قال لك قيزو خورتاجي البندا وان فاتورة مابو أوجي إيصال سكني

0: أفا قال لك تجدد لي خلكي دانا وناين در هيفي دكن هيفيا كما ظن وكيفا كما ظن البيش يا خلكي ما تابع بامي هنكي ولو دوري زحمتي هرن إيروج لي باجاري قامشلو آهنگك هيا قوي أزاد بدران هونر من دكش باكوري تركيا أوي بي آهنگي لدار بخا إصال يعني وك باركا أزادي ديانا قال لك أف آهنگو فستيفال لي چيبون براستي جهي كفوشي بلكي يكمين صال بفي حجمي وبفان هجمارا چید بله دفتر ما امن علمی بون که هنرمند بی و هنگال دار بخه و به ویرنگ گو تنه اولو امده حسیان افایاگری دای هندری سوریه شام حلب و دولت اندن
1: اش خود دل بری ویجی او فرقات کات لوی داری بو که وانجی بریا دروجان وانجی مهرجان اکلو داری چه کرن و ایروجی و کتاجی آنی سرزمان شهی آزاد بدرانم إيجار أسنسانم دلتا تي حاضر بتشاهية دا يانا
0: حتى أنا هين نخياي أسنسانم يعني بيوي چوابي دلي من هاي بس بلكي الظروفي
1: باورم سيدان وي حاضر بس
0: سيدان جدود دورين خوش دود حاضر دكن أو هرن هيفي دكن تكسي هرب كيف خوشي وغرجي شخوا خلق اللي دافر عما قلق خو حاضر دكن جبوغو هرن في آهنجي وك مقود أبها فين كش دا قرتي بولان فستيفال وشاهيان تهر
1: حتى أنا هاي جي نخياي بيج بكزي هرميانا كان بنرم بيد أو يارو جيتش موترشي دبق

0: مولداكي بيدخل فدفيد رادي يعني هنا بيجم مولدات هنا وخمانة يعني تشتك تشتك نوتشي نبوي
1: مالي بلي جالك سباس جبوتها في كاري مع دلبرين موسى
0: بس أسفازم تشكيدني زيادة كمان معلوماتي عدادات أنا بيجن وكسر عدادات على أساس بو أوجي إيرو أو مشروعي بروجاي إيرو يدس بيبك رجع لحدي وعدادات أوي دس بيبكن جو دينن ودس بيكد وش جتاخة صالحيد ويدس بيبكن قوري إيري بريا كاربي جمر قوتن قو نزيكي 12,000 عداد الجمعية شخوا أو عدادة جو النفس هون جو إيه الدربيسي وإيه الديركي جو القامشتو أبتشتي جو ليه هاتنرك بعدين عدادات عيني أون شخوا أب بروجي أف حكومة بيراتبة أم بيجن نظام كهربيجي انتخوازن أوجي سرباء أخذن نظام جو كهربتي جي 5 ساعتا حياة 6 ساعتا جيجا أوجي توقيتاوي نيك توقيتاوي بيجن جنا كنا تاخن تين جي بيج حياة حفت وش دواز دي إيفاري حياة شار سباها وتاخن هاني جسسي حياة بينج إيفاري وش جسسي سباها حياة حفت سباها دي تاقوري أو خورتمونا كاربك وآش وانج طبقاتي
2: هيفي أو تاقش بكهرباء ببن وحمي باجار قلك سباس جبوتو تبليبونا تانو جاقهاني مدل بري موساج باجاري حساكي مرابو
1: سباس جورش

0: جارك دنا من وفا قريان قهداري نارتا بمجارك دي تر جام جارة مقريدا يبا جاري عامودي بتايبات ون دولار قو أم دبينن أب محلات يقولوا ديانا دفان دمين تالي دي يلكي فابونا أو تشتي قولوا ويد كاني الوي محلي قوت باري خود دي قش يك تاني دولار تفروتن بحمي رنجي خوبة اللي مجي بالي تخد فرق وخمك قه مكيف يدخن مسار وأم فدمرين
1: يتخصولوا
0: وخمي
1: أمي لما كرم برنامج بقدمين
0: كيف قوبيخ؟
1: ما قوبيخ بس تدبيت خطي طفينة مسار وقرميت
0: إجا بقرم بجار أخوة أو محلة وان دولار لباجار عامودي فابويا برانية ويجي برانية أو بدعال جموان هي ديانا قش غرادي مالين بتايبت إيه مطبخي داري تشتي لازم ونلازم تيجيش راجي وشلو يجي تبي يلا أبجي دولارك يلا أبجي دولارك
1: أري بنا خوفنا هذاك دولارك يبلو مرة ليت نرى بيجي إنه دولارك ناتشتي كده لا فبيكون تراتيجي قال لك تشتاو شو بنرخك باش وقت مرة بكم ياك باش فراغ راجي كش بتري خو كتاج يعني سر زمان فراغ مطبخي هنا بتري خو أفن إجا أو دكان تجي حرقة عقدو دكان يجي تاني بيك دولار تفروتن أما زيادة تر ناس بيكن روشة فان دكانان بچرنجية أو أدواتي كود بضاعة حاضر أو أدواتي كود ندري وي دكانا هاني ده بركي هر ألافة كجادل دكان يدي تر بهاقة لكي تفروتن وفرقة أسعار نابرة وادة هيم لدي دكان يك دولاري نفس أسعار يقش تنفروتن بيشتي بيس راني ويخد يا محل كا وان دولار جباجاري عمودي بمرة ببرز معصومة محمد أو يلقى المبل استديو

0: ناسكر بلي قو هداني بجارة كدنا ملوا فقريان شخوان ما بحثا بجارة خو كرم جارة ما قري داي دكانين اي ون دولار قو ام دبين اندوان دمي داويدة افيكا يا هيا بري قطع بعشرة هبو انا بويا ون دولار لباجاري عامودي جي دكانك وبويا او جي بيدفين مالي وبيتر اي مطبخي لي بيداد با يك بري خود دي لازمون لازمو اشخو الراجية خود يوي دكاني بريز معصوم محمد او بمريا دندري استوديو يا ارت عدش بجاري عمودي دمات باش بس بات بخير با
1: صباح بخير سرچاوا
2: صباح بخير با بريز معصوم تبخيري هادي شخوتي زودة انا جم احمد دنگ داما هنا ايما مدشتغلي ما نقاش دي كرزودة دكان عدواتي منزلي تفكر بو داما كي تفكر و تقرت و انا ديسا جي تفكر يا دكان اي يك دولاري تفكر يا چشت كتو في دكان هاني بكي كنت هر قطعة كي وكي كون أنا بري أنا مش دلتا جير قلت بلكي الدكان دين فرقة أسعارها قلي كدنا برا قطعة دهبة چيش تكوت الدكان كي ببيرن كي بكا
1: ياري أنا بري تجربة من أدوات منزلي دهبو كيفام جوي شغل يرتي يعني وش بشوكاني دم لسوكي نولو تمي يعني حتى از دشون كاري خواه مغيران جيف چند سال بس از لسوكي وغير يعملو وقت بيجن بركتا تجارتي هاي خيراي هاي از گل کی فکریم راستی از چه شغلی و کمش بر تجربه من ادوات منزلی ده بود چکاد ها بود توزیع جمله ها بود ادوات منزلی ولو شغله خوشتر اولا کیف هم جرته ثانیا انه شغل کی هر کسی لازم یعنی چه جنادات که وسو که چه حتی خورت داد که وسو که اسلام داد که وسو که الا وریا خو محل ادوات منزلی خ إجال فر واحد مجو أزيفك مش تجار نابرسي من العمود ناري محلات أدوات منزلي باش بوني يعني إنه عدد باش هاي سواء شو باجاري هاي بربون مدي إنه أزيفك بنفسه محلي والله أدوات منزلي بلكي زقلك نشغل إجاب مش خورد برسي ولو مناسكر إنه ون دولار هاي ون دولار العمود تنا طيب فكرة ون دولار شيء دهلز بون مرتاح خلاص اي قوتي جم محلي شخور راجي چقط عزان قطع بدولار كي
2: وبازار جي تيتوني يعني.
1: بازار قل كي تيتوني هنك بازار يتكن
2: بازار دولار كي جيتكن دبي بتخي سيجا
1: دبي بكا مثلا
2: جاب رأي يامي ده ورقاي بقارينن
1: فخشبونا وان دولار چي انو غراده هو رقش دوي محلي دانا تشتج مالير لازم ايج مطبخير لازم جي غرفار لازم حتى هنك قسمك مثلا مكياجات عطورات هنا العاب مثلا افتشتي هورك اي قطعه شبنج حزاره حطها بيست حزاره دوي محلي دان فزبون جيتي مرتاح وراجش خرده باز ده قطعه نم مكلف جي نو وقت هر محلك دين قطعه قش ناب هبدان السفوكو جران دويات بازاره قشابك يا تي راج قطعه كيت بازار نك حقي قال لك فن مرتاح فكرش برهد يعني انه اجي مرتاح بازار قال لك تنا اقلام محدد نظام بيتشل جم ماشينه وزبون جي مرتاح خلاص تسوكي ورياح خم خزانت قش تشتي هورك قسمه مطبخه تشتي ولا سيفك لجمع
0: نا بازار تنيتنا برجيتنا افاكا اف بيتشي واف بيتشي خلاص يعني يا قردورا بيك بازار كي جيبك ولو وي سيفك به دو محلات الكلك هفدو انا هني يك افا يك دولار وايدن او جي غراضي مطبخنا ل جدا جدانه بيتر او ام بحثا افا يك دولار بكن تشقط عيل بهات متوفره هنا
1: انا 1 دولار فري تشكيله براستي يعني انا بخي 1 دولار لباجار مزن مثلا يا حتى الدوله عندن تدي مش خو 1 دولار عالمي يعني الحردري هي معارض مزن حرتش لي هي لجمل عمودي كان اولو مزن دس منكت وسحبكي عجله بمجي متخصص ازفك محلام حبكي بجوكه اقلامي من محدود يعني او حرجي فرد باسكارم غرادا برتر بنوجب قلمي 1 دولار بر
0: هنا هنا
1: قلكي بر يعني تقارب فراغي مطبخي تاني عم بيجن مثلا كفجي تفدان يعني كفجي خوارد يعني شوكن سكرية شكرن كوبن او كوبي شليمونن غرادي زاروكا هاني مثلا تقارب قرطاسية كامل هي دفتري بدولار كي هاني قلم مثلا تسهي قلم ابهف فتكت تتكب دولار كي يعني تشن هنا ارزان تر تتكب دولار كي مثلا فردا قلم 5000 تتكس هي قلم بهاف رياض قلم ومحكك مثلا بدولار كي وكيدن بلاستيك قش هي تقريبا صافوكن جاتن مساحن ملكسن حرتشت هي يعني تكاربيج غرادي مطبخي او تشتي هولك المالي لازم قش يعني قصاصا مقص موتشنجن لما من تشبو خازا هي يعني
2: شرط حرتش جي قش بدولار كي ورفروتن تشتي كل جمتة تنن كوجارنا نجيلو حدي دولار كي درباست كزيد
1: تركي انا دمه اول مخو حاصرة عند أبو حاصرة دولار كي. بس زبون انتين دعوة تشتن ديتكن مثلا أرزانتر فرادن أو جرانترجي. يعني مثلا قطعة هاي بده حزارة. اتنين تشينا بجبر أوجي مكملة فان غرادة دينة. يعني مثلا تراجي 4-5 قطعة دي بيش ما فلان تشتنه وتشتن هاني جرانترجي بس حد دي بيها يعني أنا تتكها في جمع دكاني حد دي بيه 25,000 زيدي 25 قطعة الجمع تنه يعني 25 وداك في حطها 5,000 أهولو دي إنو حتى زبون جناس كري يعني عالميا جناس كرنه إنو قطعان زيدي دولار كي هن ولكن محدود خياي جي شكله إيه خياي مثلا ما أفجب دولار كي إنه خياي زيدي دولار كي تبينا مثلا 18,000 يا 20,000 فويج راج إنه أرزان طبعا فكرة وين دولار تشيجي إنه بيع عقلك وربحها هندك فزبونجي مرتاح شو ما زاني نفسها في قطع السوكي وزيدي ولو ببقلكي بس إيم الجمع أرزان ترى شو ما أجبر أزروجك 4-6 قطعي دفروش مثلا بينما محلاتي أدواتي منزلي دين احتمال هي دي قطعة روجي بفروش سي قطعة بفروش فخلق جيتين جم زانن ربحا مهندك ام جي بيعا مقلك تكف برهفت فخلاص أو قطعة الجمع مبيستاع عرضان دي لسوكي بسيو بينجاي وبشلي بشلو بينجاي فنقتي جم مثلا
0: أري جدا جداي لبرانية قلمة هي 1 دولار يعني بدولار كي تاني
1: 90% 1 دولار يعني تشتن محدد هنا أوجي زبونة دعو كر في داوية مآني يعني مثلا كوبن خوشك هنا تدي أنا وابو چهلا كابتشينو كي بيش خورچه كي قحوا كي وخولو أغلب كوبا بدولار كي صورت پیش متكر دقوا أب هاي چما تجمعنا ناين متقوا 20,000 دقوا خمنا كم يبكر وفعلا مآني وكرينج يعني وفكرة شيء جي از شق قلمات كيفي محل يا صورة داتخم يا فيديو جرتشيتكم از داتخم صار صفحة فالسعر بيرد بيج فديس اجي اي تيزان اي تيزان من افايا نبدو لك كيف 20,000 اي مثلا
0: وان في بدايش كتين مثلا وزحمة تيهب وليد قارن يا مثلا جهك هي وان جيتين
1: نا مشكل شخوخ زحمة يايد فردي انه تنهرش جيكي بينه وتبيروني وخلاص نا تهر محلات ادواتي منزلي جملة مثلا لحلبين لإدلبن لقامش لوي الحسكي تهرش جيكي تاني بينه بلكي تسي قلمي 1 دولار الجنب بينه
0: ايش خواه ازويرو جيبو تتفكرين
1: حرتش للجمان هاي ايجا ايما از چلوتكم از درم جم قشاد قر يعني انا مجموعات الحلبة تدي جاركي اس شو مثلا رقمي خدان من مخصطن مجموعاتي خوني واتساب فردن ويدسد صورتي روجي داخل بروشن مقلكن ادواتي كهربائيين حالتشن دنافري ومجموعاكي 1 دولار داخل قطعة بخوازم از بخيو في في فيش بروش ايه ادلب نفس الشيء ايه قامش لو حسكي ازدرم دكار زحمت ياوي تاني اف هي انه تعبا اي بر 1 دولار دفيت تمي محل تجابه ودفيت تمي قلمي نهابن فدفيت تمي تبقار يعني دفيت حر اسبوع زهرم قامش لو شاش حفت محل الجملة هنا ادواتي مازل فيزل قشاب قرم لحسكي نفس الشيء 4-5 محلان فيزل قشاب قرم حتى نقي ادواتي مازل تنتي هر اي العابة مثلا قسمك العاب تي داخل 1 دولار تهر جي خردوات قسمك خردوات 1 دولار داخل وكان مثلا محلات ادواتي منزلي مقص وقصاصين النوكا وانتشتا ناين دي هر اي خردواتا مثلا شامبي زاروكا هنه بلسا من هامول افتشتانا محل خردوات وجملة ناين دي هر جي مكياجاتا وعطوراتا
0: تعبا
1: تلقشا بقر تعبا يا بهي
2: يعني ترسوك ايك شي بقر
1: حتى تشخور مجموعاك 1 دولار لمحل اخوات شيك
0: تبحث حلبي وادلب كر وقتهم بداعي دخوازهم زحمت يد ويد دبينن يعني مثلا هاتناوي نا بمشقام
1: شلو حزكي سالتر سياري وان هنا حر سيرو جاتين
0: اوش تنبر
1: حر سيروجا سياريواني شحنتين لحسك يقشيد قرن تبرد كانت بداعات
0: فرقة سعري مثلا دول
1: والسروان كريج السروان وارزانتر
0: ارزانتر
1: يعني قطعات الحلبي بحفتي سنتي تكر مثلا قامش لو بحشتي وبين جاي جبر ايه تاجري قامش وجرب حقه دا بيصر بس حرتش تنة يانجي تشلو يشرطي وان انو تبطر داداخ حلبي سيقط عشتر ناشين يطردك يداخل ست قطعتي دي تست قطعي داخل مجبور فراس مالنا
0: والناطر سن مثلا وقتها قون طردي داخل ممكن يخدينك بمين يجي دي ستي وديا
1: طبعا تعرض أسر شيك تي أرزان تربك يا تي براس مال بدي
0: أجانا تي خبخسر دولار ديك ون دولار
2: عروض أو عروض أي بلاش ورفروت نويتشاوا
1: تقريبا جانا هنا كتير بازار تكلت يا أخي والله زيدي ولو ولي بلاش
2: بازار تدنام أري
1: شو هي قطعان هنوك دل داقو مثلا ب 14000 السرتي تبحجداد تديب حجدانه شو تتكب 14 تديب 14 شو تبدا هاب تدي خب خسر المهم هر برا بيكون دكفبل هاف ربح او قلمنا شو خمناك
2: جارنا بلكي دولار استقرار لو تيرت نبدقادات كافي وقاهل دك شبلند به تي اختلاف دك اسعاري ودش بركو دولار او دولار
1: ايما نا
2: اوكرانيا خلكي بسوري
1: ايما او دولار يعني اريد ام دبي 1 دولار بس بما يعادله بالسوري انه ايرو سبها دولار 14 قطعه ما ب 14 تده قطعات بيشتر دربي 14 بو سبب بو 14 نیز دار بی 14 نیز وات کم تعداد من
2: دلار آو دلار
1: داد که بس 13 داد 15 داد قطعه
0: ایجا انا فتره ناجیت نرد رو دروجه دگل کی دو دستین و دلیزه او جور نزحمت
1: او حب کی تعداد مت یعنی مثلا جا ناجی سبها ب 13 و 17 دی بو دگیا مغرب دی بو 14 نیز او 500 دلار بش فدا مکم دو در جارنا ولد بس نتملو يعني
0: اري فتره
1: يا جارنا امجد سد ورقاكي زيده دافين سر براستي انه مثلا اجبرت شلو جارنا جي قطعه بنوت سنتيل سر منه فرق دولار تنس تخسر انه بنوت تيل سر منه دولار كي دم دولار 13 و700 در 14 نيوا دو خسار جمر او قطعه هان سد ورقي مثلا زيده دافين سر اظن بحياة مغرب محتمل زيده بي يعني
0: أنا هذا محلات أنا وقت ما دس بيك داخل يعني كرين بيتر كيجان إقبال للسر هاي
1: كيجان دولار طبعًا شو كسي داد كيف سو كيلر يا خم أب مستحيل
0: بركي فيها
1: يعني.
0: والله لازمنا لازم مريض
1: أيوة قلم يبرن وحرس بوع كان عم يقول إنه السر التعب محرس بوع تشكينه داد خم فحرس بوع أقوى بس هو كي ويريا خم مخ كاتي تشينه أني وإيش خور نظرة كي من الأب لازم أب لازم براجيش لازم يعني إنه حتى ندب على تدب تبي جمع بس تداد كيف سو كي تبي كازريا خوب يخم يا تراج كيف شيء كي تر لما ما كراجة ت مطارك جزارك خور بكرت قلم ناببين والله لازم أنت تشتن ولون يعني تشت لازم يا مالين
0: قالك سباس جبو دوها تنات معصوم خدي قوتي جيبو دي ساعتا تخش تشتي نهب الباجاري ما فب جهي كيف خشية يا براستي سباس معصوم محمد خدي محلكي يعني دو محلا يكجي او حقش اي ادواتي اي مطبخي و اي مالين ليكجي اه يك دولار بو قالك سباس جبو دوها تنات ساعت خش
2: قالك سباس ساعتا تخش

0: گهداری ما وکی که افکار من دل داوری است رانی آنی سر زمان و مجارا ما میتور ددولا به تدی بری فتره که بریارک در کتب و به سکناندون آوی ددان اینی برو ده بگشتی او سکناندون آمیتوران که حتانی که جارا ده او بریارا هانی کتی واره جیب جی کرنه ده گلو تقیید په هیا یا تونه یا نها امی زیده تر ناز بکن کول گل ما یا لستیدیو بریز عامر علی جو ترافیکا باشاری عامو ده صبح تو بخیر با و تو بخیری هاتیا
1: اهلین سر چابی من
2: صباح بخير بابريز عامر شو كان دمه درواس مون لسر مسألة يا قد خكرنا شنو هاتنا بتورا بتهيبد ساعات بشتي حفتي إيه واردة كون شاوا ليدنرن لفي برياري قالوا التزام هاي بابندي هاي
1: أنا أجمو مسلامي تورا أم نكاربين سر الصدي التقايد هاي بس أم كاربين حشتي بالمية تقايد هاي جبر دورياتي مشتركة وحطا دوريات شفي ودورياتي مناسكنا
2: يعني تقيد وندبينين باشا يان كيمي
1: نا نا حاليا قلكي باشا جبر امسر في كاريد سكنن وتطبيق قرار باشا حتى انا قلكي باشا يعني
2: دورياتي والكل بيتر
1: دورياتي مد دباجات كاملة تقريبا جبر دورياتي مشترك جدرت كيفن ام كاران بين حشتي وك مجهور قلكي باشا حاليا يعني
2: كولاني فرعيجي ونلي درنو تاني يعني ايه عامن
1: اري طبعا دورياتي ثابت هن ودورياتي ابن باجات
0: اي ابن باجار دي يعني وندر باسي تاخاجي دبن
1: سوري مهني وهبال هن ال ال الحاري ولو طبعا قوش شكوي عالمي ام الكوان قوه دي هديد كن مستند بين شكوى هيد د مساكن د شرع د مهفالات شنو ده الويدة ثابت بينن وهنا كان متحرك يعني جرى متور ناسكني يعني.
0: بلكي ابن جارة يكي أبد يارا هاني درد كذا بس بلكي جارة يكي يقولوا باش تقيد بهات يكرن يعني حتى أموكي هم ولا تيجي جدر في كار أمد بينن إنه حبكي تفجر كيم تربو يا يعني نوك بري أو ضجاه هاني يعني خلك بري نكاري وراك هتانا بشبي حبكي تقيد باش وتوقع ذكر كوي ولو خلك بي متقيد بن
1: فترك باش في قرار دركتي زاني قر قرارات ميتور حجز به زاني بميتور حجز به جارة أول جارة دوانا ما دوير إنه ميتور در كيفن إجبر دربا أول ميتور حجز به باز دروجا مخالف السرعي وصلتي قط كرين دربا دوا ميتور مصادرة به بقولوا قل كي باش في قراره يعني
2: تقول شكوى هن قازن هن قازني خلكي والسر وبنجه وندرنوان تغا وندبين شكوى روج بروج كيم دبن زيدا دبن مثلا طيبت بشتي في برياري وكين قانت ساعتين ايفاري دا او قازن دبه ويك قازنا خبك ويهركو
1: قرفة مني عمليات هي اج قرفة عمليات ليدخن وهبال جمر ليدخن إيش غرفة عمليات أجهزة دورية طالتخن ودورية قروي درن يعني أكتر شيء المساكن مفترة أول إيش بر دوري باجاربو درت كتن القروي ما حاجز دانين ما يطور قلك دكرتن طبعا يطور قوتي قرتن جي شو مخالف السرعة بتيرا كرن إيش دوي زينون بيج زمور بي وأنا حتى إيش ما جي بكري بدنجي هنا باش بأمو ياجي مصادرتكن دربا أول تعهد بيدا تاتينين دربا دوا جكرري ميتور حجز دبو درم صادره.
0: بشتي دما كوميتور بشتي ساعات حفتي قرتن.
1: بشتي ساعات حفتي قرتن قرار نا ضروري بشتي ساعات حفتي يعني أنا مديت السوكي بحمد يعني دارنا عصر جيت بقول لك جرى العصر شيت به عالم جمال يتخم مثلا الفلان دري ميتور هن زعران هنا خور داجون دنجي مزعجة. عالم ده ترسينن أملوري القروي أم درن نويدج يعني متور بسجار ساعة دوري هني نضروري بشتي قرار يعني
0: بشتي أف ساعات حفتي شوي دما كوميتورك هاد قرتن هون شاوا هون شاوا دكنا ميتور شي ده بيجي مصيري ميتور خديه ميتور شي
1: هفالا ميتور تينن حزي تف شفير أم نافي راتكن دربا أول قر وصلي أم نافي كامل داتينن والجمخة حفظ دكن دربا أدواق كرري شخو ميتورتي صادرا كرن بس وكيدن وصلتي كرن بشتي بازدر وجه نهتي جمع قورو يا مخالفت كن وتعهد بيداتين جارك نك كرر ميتور تيم صادر كشبر ولو ملت زانبي كرر ميتور صادر انا ما ديرن يعني قلك كيم بوي
0: بلكي يعني جارة أول قر مش تفهم كر إنه تم مخالفات ولو تنن هون نافي وانجا فقيد كن هون ميتور خديه ميتور برددن ديسا
1: حسب مخالفة مينة. أنا مخالفة هي بشتي ساعة حفت ويا التعميمة. أم مخالفة جور تعميمة اللي يدخل. بس هو أكيد
0: مخالفة شيء.
1: مخالفة أنا عدم تقيد بالتعميمة بأصدر وجاي. وأكيد إن قيادة رعنابة أصدار ضوضاء به وياجي وك مخالفة الحالة وياجي من قروي وياجي مخالفتك حريك ومخالفة الحال.
2: أو شنو المخالفات دوات شيء وقت أقو عاجزي به
1: قيادة رعناء قيادة رعناء ذات حجز وياجي حجز به جانت جي مهكي حجز حجز عمش
0: مخالفي مالي هنا
1: مخالفي مالي جي هنا ودربوا دواكم جرقوا
2: تقيسي
1: بينجي حزار
2: بينجي حزاري السوري
1: في وقت بين
2: قلكي كيمة
0: قلكي عندك
2: مبلغ ما عندك
1: دربوا دربوا دواء قريك ولو بس دربوا دواء أم عم يطول حجز الكن
0: يعني هجرتي عادة كرن يعني مبلغ أو مبلغ مالي مخالفة بلندبة
1: أم حجز أم درن
2: مطور حجز بهو
1: خلاص نعم مطور در يعني
2: ناخو قالك مطوري محجوز على الجموع هنا
1: هري هنا أم تشينن قراجة حزير قامشلو برضو بنا أم تشينن قامشلو ويا خلاص مطور در
2: وهو
1: هو خلاص
2: دعوناكن مثلا نابي والله باي خلاص أم نما ولودكن ويجارة سريع جوارها بيا خلاص إيه كت حجزيها
1: أنا ضربها أول تعهد بيداتينن
2: ندر بعد أول آدد
1: ضربة دو خلاص نما كار يعني ما تعهد بيه شيء كري أم نما كان تين جمة بس نبدأ سيمة قرار ولو يعني
2: حجز ولو حجزي يعني
1: حجز خلاص قرار
2: بإذن تبي رابرسينا كي دناف خلكي عمودي ده ما تشكري مجوان برسي كون شوال روشيد نرن آتشونو هاتنا بيطوري دنك تايبت بشتي حزري ونهن زحمتي دبينين يا نا كاب نرن بيش دبيجن تخزم تجي سماعي الخبكة وفكر
3: اجبا جاري عمودي من اجبا قرارة مطورة انه التزام هي وتني تمام يعني الزام بكرن شيتر وصر صوت طبعا مزعج خاصه ايفاري شفتو بيف يعني صوت طبعا قال لي مزعج على بيف يعني ازعاج انه يكون دوسيه يعني دوت بكرن زيده شيتر
4: براستي يعني ازعاجاتي من مطوره هي نكت النيه بس اللي قال لك اخرها دول قال لك يعني انا يرو رو يرو ايكتي شغل مثلا انا از كشخصك انا از شغلي اخواتيم دارم مالي وجمالي تيم شغل مثلا از مطوري خدرم يعني تساريم تنيس بها رمورم يعني تعدل متي يرو رو اف ايك قراره مثلا افي ايك مطوره بلا غينا قرارك شاش يعني بس يعني ازعاجات قال لي بربو يجي يعني مثلا ابي ايق عمره ونحجد صار قالك ابي اداره قالك بتشتي مثلا ابي حجد صار شنو مطربه سياراتك جاهله مثلا وياك يدب مثلا اي دي جي وشكماني خفكر به وبري خبد السوقي وعرعره وياي ابي وياي يعني ابي اشكالي وان معدوده الخيانه وهناك جيجي خيو يعني قبق يعني فقيرا شو تشكيت لنا اي اختيار تدبيني جنفك كي وان قلت له مطوري وان خص حد زيد طيب اريت شو ما تكهرب وانات يعني هن ايد بقرن يعني ايد تبرور درجي لوجي ناسك ان بره دوان وان بقرن شو ما وان ناقرن شو ما ابي خلكي فقير وان دقرن يعني اف مسرا ازعاج يعني قرك سربسك والله ازعاج شي ابوي فرجي قال لك بس ازنا خازم تعدل وكي تجي ورما اجي انا از مطوري مهيس بيدر متي بس اخذ تعديل خوجي
5: خيو أما سلامي ترى على أساس منعكرنا وعلى أساسه وحنا ما ذهلين ينام شفرة زانية ونخوها يضر وضر وضر وضر كاتش هي بياو وش خور مدكنين وش خور شدكين كان حر يكتب كاس هايش كان مرور كان شرطة مرور والله عيب ياو عيب مالكي بس ياو
6: اج عمودي مجبولتي زمان ميتورا جحشتو بيبي نانا باش بوي قلك يجي باش بوي او خرجر ودنجيوان وميتور هل دن سر نقاكي ودماشين وقف زعران ما زعران يعني اشتكار مشتر بيجم 90% كين بوي
0: بلي قهداري ممجاري كدن بقريان بريز عامر تجل دنجي خلقي قهداري كر يعني بيتري خو قلي وقازين انوان جي او كسي كو يعني بيسر و بروان ميتورا داجون يعني بعادزبوني كي ميتور داجون سر دولابكي و بيلشك ماان دكين و نيوه شوي يعني خوا خلقي تيني طيبتي جي جبوي جنان قلك عاجزية واهي كودسو كيرين ويرن در باس ببين جي بروان ميتورا اف كسي كو بطريقات مختلف داجون جوان كسي كو حوجداري و ميتوري وجهو وی چا واد بینن وکي آسایش یعنی ترافیک شو پاندنا وجيره چا وای
1: انا مثلا وانا الجور قراري مطاردة ممنوعة طبعا، أمن كار مطاردة بكن قرار بشكل عام ممنوع مطاردة بس وكيدن عم دعم من جمخة أنه مثلا فلان يأكل ولو كري يعني أمو يتساكنين
2: مع عمودة بتشوك نحو جي مطاردة خيانة ما نولوي
1: تصاني جانا دوريات يماني السوكي هنا نيزيكي وان دبن فدقرن يعني أمن كار مطاردة بكن بس يعني وقت قوت عمودي بتشوكين أموان نازكين تكرر أموان ساكنين يعني بشكل عام دورية بروان دري أموان ساكنين نحو جي يعني بس أموان نازكين خالصة بس وقت قوت قرك ملت آلي كاري مربك يعني جارنا أمي طورا دقرن أهلي وانتين بين نولوي أجواد بيهوا النجوة تشكي بس حوادث جانا تشيد بين قزا تشيد بي يعني عالم دترسين يعني قرك ملت آلي كاري مربك قرك ملت بينا تشكي ولو تنه يعني
2: ما بشتي حاج ديجي خالو خارس دي هي
1: نجبو ولو بس ملتين غازن دكن ادبين صارو كيما هون تعدل وان دكن ون قصدن ون وامتوري وان دكن هنا كان وامتوري وان ناقرن هنا كان وان دكن انا قرار نولو يعني ام توره اي زهران ام كار ام تشقيسه كارب ام وان دكن يعني بس وقت قوت إلا هو تقصير تذهبي يعني
0: إمكانياتي ما
1: إمكانياتي ما نو كبير يعني إمكانيات حبكي ضعيف أنا مثلا دمجي وأنا يعني إمكانياتي ما حبكي كيم يعني بس أمكارب بي قراري أحطانك قلكي باشها يعني حشتي بالمية ممتاز يعني بشتي ساعات حشت ممتاز يعني وهنا كانت بكاري ما هي ري راس كاري وان هي بس يعني قرار مدروسة بشتي ساعات حشت يعني عند جن كار تقريبا 90% نامينه وعمودي بتشوك يعني كاري تهبت كار حب مشيهر ومن كار يعني ام وصل مدن فيا تب مش ميتور يا ت مسموح من كار ويجتنا يعني مال باتي وفيا بيتشما تداي فيا وتشما تنا دائمه قرار ممنوع ممنوع سر كامل تطبق يعني
2: قاصر جدا جون أفجيو يا برز غريكك يعني ونشاوى الفيديار ديد نارن لدى برامة يعني أو كاسي قوهين إيقو مظن بويا وحركاتي سريم بطور بلند بك تشيدك قلق جي قسمك جي إجاتو إيهين بچوك ونشاوى تعملي فيا كيرتكن
1: أنا إيه قاصر أمي طور حجزكن وقور قور قانون جي مخالفاوي الحالة القيادة دون السن القانوني عمر قاصرة ويا أما تعهد خطي بابي يرشيتكن تعهد خطي بابي تيجمع يا نابري ويني مزن تعهد خطي تشيتكي في مسألة تكرار بو سيارة بيا ميطور مسألة تكرار بو وك مشترقو ميطور حجز دي بيا سيارة حجز دي بدر مصادرة
0: بلي هون بيكي چاوا دبينن يعني بنيرينا تا أف أف بريارة كهاتيستن دن عقد خكرنا ميطوران بشي چند مهان يعني كتيه تفعيله دي هون ويچاوا دبينن هون دبينن انو باشي ياشي غريكا هون سلوكيات اندي ترب خلقه رب مشيني يعني هون وي اسلوبي هاني باش دبينن أفي قد خيا يعني بشتي ساعت حفتي بشويدا
1: أنا بشتي ساعت حفت خياي قلكي قلكي باشي عالم الشارعان وطبيعي يعني بري أنا تنكاري بالشارعية مشي أبا جبر ميتورا حوادثي وي بري فترة كي قلق قلق بونه بري قراري أنا بشتي قراري قل كي باشه يعني حوادث قل كي كيم بونت في فترة ده يعني وكي دن أمدرجين قرار قل كي باش
2: يعني قزات شي بونه بس كيمن
1: بشتي قراري قل كي كيم بونه مثلا حزري دن نامين ميتور نامين يعني قل كي كيمن يعني
2: قزات شيبونه يعني بس كيم
1: أري بشتي قراري نمان طبعا بس بري قراري هبون حوادث بربون يعني ايمي طورا بربون يعني حطها هبال ورونيشتن اف قراري درخلت نجبر حوادث قلكي بون قلكي زيدة بون
2: تدس بيكي قو خل غازناتكن وقتا قو غازناتكن ام بري خوددن ويه تاغيد مقود غازن چاواي تا قدر يا هجمار يا مره هجمار تكارج مر بيجو قو امجيج قو هدار عر بيجو كاسي قو ببين امي طور وعاجزي تاغاوي دا چه ببه دكار تيكلية بوار بكه
1: اري غرفة عملياتا هي
2: غرفة عملياتا
1: سايشي وقور وي حمدشتي يعني نا انو مسلا ترافيكي به الحمو باجار بمشكلة به إيه شغلي كهرباء بشغلي أبي حمدشتي فيها غرفة عمليات مشتركة فيها قوري أو تحددينه رقم وان صفر نهى سي شار
0: سي
1: بينج سي شش حشت شار صفر أف غرفة عمليات أقصي شيء. جبوا مثلا ميتورا بي جبوا مثلا إزعاجاتها بي جبوا مثلا وكيدين أبا جارب أو مشاجرة بي مشكلة بي أف غرفة عمليات أف بي كارير يارد عدد
2: أصحازم ديسا هجماري دوبارة بكم جبوا كسيقو تومار بك تليفونا خوفك أف هجمار أ غرفة عمليات يا أسعي شيء تغازنا وهبد نافاويد غازنا ميتورين دنك هجر عاجزي لتاغا وچيببا واندكارين يكسر بفي هجماري راتيكلي بكن صفرنه سسي چار بينج سسي شش حيشت چل يعني چار صفر أف هجماري هيفي دكن يعني براسي أف كان جيل جمع تشيبه يك فدينك نبي والله لاي جيراني مني يعني لاي دوستي منيش برقود خو وغيري خوجي دو باريزة يعني إيقو كاري خو بيكر إيقو وقتا كار خلاص بو دكار ويمي طوري هلينا قبراج بو كار بانا إيجابي خلقي عاجز بك قلك سباس جبوتا وهاتناتا بريز عامر علي جترافيكا عمودي زور سباس ساعت خوش
1: سر شابا
0: ساعت هاتو خوش بك هدا و پیروز با گلک سپاس جبو گهداری کرن آواج یه گهداری مل ویداریم دکیجن داویا خلق خویا ایرو سپاس بو حوالی منویل سفوک آمده کاری برنامه احمد خلیل لکنترولی بو حوالا من دل دا یوسف او بمره بو از جدیانا شغموس بوم لحی بیاما بن حطانی سبب مجارین دیتر ده هیا ما ساعتونی بکیدم حطانی ویده میشادو بختوار بن بخاطری وان

0: وصانك وما هندر كري هي
1: أريه
0: كدورة ما بوي أو دوسو أفضل الله كارن
1: أريه والله
0: باستراناش بوان دياري حر ملده كي قدار بكي
1: أريه
0: دبي شبكم جيجان بشتي هر جينا جوان شبكم جيجان بشتي هر جينا جوان باقشي

وانا لهاب الدب فارق الانوار برب بير، جينا من ماي تجار

0: قدرما دوان روجان ده دحمو كومبونا ده دحمو جواتان ده دستي هر كسي ده تبخوازه نخوازه علي حاسبه كيانجي تلفون دستي وان ده و هر كس حسابه كتابه ده كيان دقره و كيان تصرف ده كيانجي كيان دجتشته كو دقره دقهه مالي سري مهيوه يجار هلبت نوابا حساباتانا حموان ده لكيلكا كوراتبه تو دقره ايدي چونو هاتن جي تي قد كرين مصرفه مالي جي قد كرين يانجي او ري وري بازن جور بجوركو حرك چاوا دكاره رزقي خواه راستي تأمين بكه إجار مجارك روجانه يقرد اي جنمه يا روجانه نتني ام راستي بارا خوش يدقرن لإيرو حيا باي تخت شاميجي بارك لسر باركي هاتي لسر خلقه و تايبت قات لسر قات زيده بو يقازنو قلين خلقه جي زيده بو اندفه در باري ده مبهتر باري خوش عامودي بدنا دمشقي بدنا شامي باي تختي برا پرسينه كي كل سر روبالا آرتا دمشق داكتي بو تيدا هفكاري ما پرسش خلقه كربو اريل غوري نارينا و دوان روجان ده چقي سي داخل جمال باتك جرك دكي كوب كارب الدباره مالا خوبك اجا كرمكن ام قدار بكن خلكي شامي تشبر سفدانه.
1: هلا بصراحه بيختلف الدخل من شخص لشخص ومن قطاع لقطاع. هلا كقطاع حكومي اعتقد انه الافرج للدخل لازم يكون 700 دولار او يعني شيء 10 مليون سوري. اعتقد راح تكون جيده لحتى الانسان يعيش بحياه كريمه ما يضطر كل شهر بيقعد بالدين وكذا. وعلى مستوى القطاع الخاص كمان بتختلف الرواتب فوق ال 15 مليون او اقل او اكثر يعني. بس بشكل عام مع غلاء المحروقات وارتفاع الاسعار ضروري كثير نحن نبحث عن مصادر الدخل وتنوعها. يعني احيانا الموظف الحكومي يضطر يشتغل اكثر من شغله ليامن نصف الدخل اللي هو محتاجه مش كل الدخل. يعني انا بشتغل وظيفتين لحتى امن نصف الدخل. فالحقيقه الموضوع كبير كثير وبده شغل كثير يعني مش بسهوله نحن نحصل هذا الرقم من الدخل ومش بالسهولة فينا ننزل الأسعار. يعني أمور كثير صعبة بصراحة.
2: كشخص إلي يعني لا يقل عن 300-400 دولار بس كعائلة يعني بدها 700-800 طبعا دون آجار يعني. وإذا في عندك مثلا ترفيهية شغلات يعني مطاعم أعداد ترفيهية.
3: هلأ تختلف طبعا بين كان شخص عزابي أو متزوج بس يعني وسطيا شخص عزابي لازم تكون 300-400 دولار. واما بالنسبه للعيله حسب حجم العيله يعني العيله متوسطه كبيره يعني العيله حياه مثل يعيش حياه كريمه او بسيطه من دون ترفيه زياده يعني 600-700 دولار بين اجار بيت بين المصروف بين الطلعات بين احيانا يصير ظروف معينه اثناء الشهر ظروف صحيه او الى ما ذلك. يعني
4: صديقي يا يعني بدك تحكي عن 1200-1300 دولار صراحه يعني اجار بيت اليوم اقل بيت 300-350-400 واكل وشرب ودكتور وعلاج ومدارس وقصص يعني الحمد لله سيدي.
5: يوميا يعني مثلا اذا عم اشتغل كشغل انا يعني يكون مثلا موفر لي انه مواصلات موفر لي الغداء مثلا تبعي هاي شغلات يعني بتريح شوي وبتساعد على مثل عم تقول انت على الحياه كريمه وكذا بدون ما علت قلب وعلت روح.
0: أبو قهداري ما يعني هند بيجن حزارو دست حيا حزارو سيسود دولاري جا برس أوا قالو كي أف بريان أف معاشان دوان روجان دل السوري دقر قالك زحمته نبرا فان جمارين كو خلكي آني زمان هلبت أفا حمو قرداي بر برسيارين هركسي و هجمارا اندامن وي مالباتي كو قرك بيوستيوان ولا دابين كرن زحمتي كدي تر زيدة دباجي أو بشين كو راستي جوي معاشي تي قد كرن برياكو درباسي مالي ببا هرچونو هاتن طايبات أمد بيجن مواصلات که بوی باره که گرانتر سر خلکه پشتی بلند بونا مازوته برا پرسینه که دیتر و پرسامش خلکه وی جاری او بو گلو دنرینه وده یانجی لگوری که معاشه وندگرن چه قیسی اونجه دیدنه چونو حاتنا خویا مهانه کرم کن گدار بکن و بزار بن گازنه وان نیه کمی یمینه
6: على اساس یعملو تلات انواع للمازوت لدیزه لهلا ما شفنا شیع الارض الواقع يعني. وهالسيارات على اساس في استبدال كمان سيارات صارت يعني من عام الالف التسعينات يعني لحد الان لا في استبدال ولا في شيء يعني في ظلم مو بس للمواطن حتى اصحاب السرافيس هلا هي كلها ما في انصاف الموضوع بنوب يعني بما انه رجعت كل الابار الحمد لله رجعت ابار النفط يعني هاي الوعود اللي كنا نسمع فيها كلها ما شفنا شيء لهلا
7: بنوب ما بتناسبنا لا جارنا 4.5 ولا توفي معنا اذا اليوم ترى المازوت 17.5 انا بطلع على الوادي ما عندي تبديل بطلع 12 راكب او 14 راكب 14 راكب أجارهم 70,000 هيك بقول لك عبرجع من فوق أنا بخمسة ركاب. هلا في عالم بتعطيك الخمسة ما بتطلب 500 صراحة يعني في عالم بتجهز لك 2500 مع 2000 ألف بألف يعني 10 بعشرة عم مشوا حالهم هيك.
8: كموظف معي موظف بنت حتترك الوظيفه من وراء هالشيء. عم تدفع حوالي 900 الف من راتبها، وراتبها كله 1.5 مليون. انت بالنهايه هو المواطن اللي اكله، يعني ان كان الدوله عم ترفع ما عم تسال، الشوفيريه عم يرفعوا كمان. احيانا بيقول لك نزلت مثلا 1000 ليره، تعطيه الخمسة بيقول لك ما معي 1000 رجاله، فمضطره انت يعني ما لها قيمه هي الألف.
9: عم نشتغل اخر نهار، عم نروح على الكازين نفضيهم مازوت، نسحب حالنا ونروح على البيت. ما عم تناسب نهائيا المازوت، المازوت خرب بيتنا. المازوت 17.5، يعني شو صاحب السياره بيجي بيقول لك بتصليح زيت دولاب كله باليوم غالي. يعني اول مواطن كمان انا بشتغل يوم 300 الف، يعني والله العظيم يعني حالي يرسل لها، يعني لازم مازوت.
0: دبيجي مازوت مالا مخرا كري وقالا كاسي دبيجن ام بوخا عاملن، يعني اللي سر يومياتي اخوة جيان دكين كو دبكو حقر بقرو ويرو جي ست حزارة كي دقري يا ناقري ايجا كريا تونو هاتنان قالا كي زحمت بو يجب كاسي كارمن كو كار دكي اللي ابنتن يجبو كارمن دا كاسي كي نورماج مالا خودر كيوه قارك ده جاران حساب بك بري كونيجي خوش داري در بخين ياجي تاكسي كي بخوازة حقر بخوا قرار اخو بريار اخو نقري كل سر لنقام بمشه ايجا قوداري ماد نافا موظف كارمن دكي كو ورقة ورقة حساب دكو مال باطن كويدي نما بوارد وفا قالا كاسر يك ديتر هالبجارتنا هاول دان اللي قال فيه زحمتيا داري رزقه كشخورة بيداكو كو مال اخوة وكنابج دابين بكا بيوستيين وفكري بهيلة لقامش لو خانم فاطمة مصطفى هي بخوة جنكا نخوان دي لشوكاني اخوة نان شهدك نان دبجة وليد خطايبت ناني تنوري و بخوة كروكا بيشا يكي داري رزقه كشبو مال اخوة والكاريا زلامي خود كو بكارب دابين بكا بيوستيين مالا خود نوادو سالان ده دي كاريب غلا كارام بكي لي زحمتي انكارجي درباسي بيشي ويجي بوية اردو اردو پيدا کرنا وانو مازوتا كو گرام بوية بوها بوية خونا فاطمة اوه كو بكارب عجاناكش خورة بگره دهامان ده ميدا بكارب قرشكام پيدا بكو باري ويس بكتر بگه كرم بكن ام لويها پيوين قدار بكن بزماني عربي لغل خانم فاطمة مصطفى. مستمعي أرتا، معي السيدة فاطمة مصطفى من مدينة القامشلي، أهلا وسهلا فيك معي أنت فاطمة.
10: وبيك أهلا وسهلا بيك.
0: يعطيك العافية، بالبداية حابة شوي هيك تحكي لي عن شغلك بالقامشلي، شو عم تشتغلي وليش قررتي تشتغلي هالشغلة؟
10: قررت أشتغل أنه جينا من الضيعة، ما ظل فيها شغل، ما ظل فيها يعني عيشة أنه تعيشي حالك، وجينا هون على القامشلي يعني بدنا نخترع شغل. إحنا اخترعنا شغل من عندنا، يعني ما في شغل. أنا بالبداية صار لي شي سنتين أنا من فتحت الفرن هاي واشتغل فيه خبز تنور بالبداية وخبز صاج، وقفت خبز الصاج وهلأ عم بخبز على التنور، وكانت البداية صعبة وهلأ يعني أصعب، بس إنه ظل شغلنا ماشي. هلأ كل شيء قلي علي، الطحين قلي، الخشب أكثر شيء صعوبة عندي هلأ إني أعجن بيدي، كيف تعجن كمية كبيرة، ما عندي لا عجانة لا مولدة
0: بالإيد.
10: حبيت يعني هيك يعني إنه ساعد زوجي إنه ما يقدر يشتغل.
0: فاطمة رح نجي شوي شوي على كل شيء أنت حكيتي عنه. بالبداية من إمتى أنت تعجنين وتخبزين يعني؟
10: والله أنا كنت أخبز بالضيعة، كنت أخبز البيت يعني، وجيت هنا يعني استمرت يعني بالشغل، ما حدا يعني علمني.
0: يعني الشغلة كنت بتعلمية وانت صغيرة، وحاليا صايرة باب دخل لقلتش ولعائلتك.
10: ايه.
0: أها. فاطمة صار قديش انت تشتغلي بهالشغلة؟ يعني صار لك من امتى فاتحة المحل؟
10: صار لي سنتين.
0: ما شاء الله سنتين زينة. احكي لي شوي مثلا شلون كانت البداية، ايش صعوباتكم، وهسع مع هالغلاء زاد ايش زاد عليكم تحديات والصعوبات؟
10: البداية كنت اشتغل مع يعني كنت اشتغل عند زلمة ظليت اشتغل عنده شي 7-8 شهور.
0: يعني بالبداية كنت تشتغلين عند العالم؟
10: ايوه. وبعدين سكر قال يعني ما اتوفي معي، يعني كان يعطيني باليوم 100 ألف. وأنا يوما قعدت بالبيت، أنا ما أحب أشتغل يعني مع أحد، قلنا أنا وزوجي نشتغل عند الزلمة اللي حالنا محل، وفتحنا عاد هون. أنا كان هنا هاي جارنا مو بعيد عن بيتنا، سألنا على هالحوش قال ما يلزمني، أخذنا منه بالأجار
0: وصار سنتين الحوش سويت بيت النور وعم تبيعي.
10: ايه. وهلا والله الصعوبة علي تعبت من العجين، كل شيء قلي يعني، ما عاد طالع مصروفنا. قبل كان طالع مصروفنا ونمشيها، بس والله هلا صعبة.
0: قبل قديش كنتي تعجني وتخبزي؟
10: هي نفسها، بس انه قبل يعني كنت اعجن كمية كبيرة، وكنت يعني كان بي شوية مربح، يعني يظل اللي زيادة شوي، تعرفين مو كله على المصروف البيت. بس هلا والله ما يوفي معه.
0: من أي ساعة لأي يعني ساعة تشتغلين؟
10: أنا من 5 الصبح أروح على التنور أعجن، ويبلش الخبز من 6 لـ12 الظهر.
0: وبيقبال عليه الناس تاخد؟
10: إيه فيه.
0: فاطمة، إن الطحين والخشب أو الحطب من وين تجيبينه؟ إيش صعوباته؟ قديش كان؟ وهسع شلون هو عليكم؟
10: والله قبل كنا ناخذه من منشره كانت تعطينا، ان نجيب اشجار نقطع نجيب. هلا ما في. قال لي ابو منشره صار شيء 7-8 شهور، قال انا عقلي علي الاجار المنشره وقاعد ابيعه وما عاد اعطي، حتى ردت بمصاري اشتري منه وما عاد يبيع. وحطب والله صار يعني حيل عندنا أزمة، إنه ما في حطب. وريد هلا حاطة بالي إنه أديره على الحراق مازوت، بس زوجي يقول ما توفي معانا.
0: على الكهرباء شلون؟
10: ما في، لو في يا ريت.
0: الطحين شلون عندكم؟
10: الطحين عندنا ب$22.
0: قديش يكفيكي هال$22؟
10: يكفيني شي يومين.
0: طيب مع كل هالتكاليف قديش اليوم سعر رغيف الخبز؟ ويوفي معاك آخر اليوم؟
10: أنا على الرغيف يعني كامل يعني روح مصروف عليه 2000 ليرة، أنا بيعه ب3 يعني يجيني عليه 1000 ليرة مربع.
0: إيه باليوم الواحد كم رغيف تبيعين؟ كم رغيف تخبزين؟
10: والله مو شي محدد، حسب يعني النهار بنهار ما في، نهار تخف الأزمة، أكثر شيء أزمة عندي الجمعة والأحد
0: أيام العطل يعني. فاطمة الشغل أيوة. متعب عن جد يعني، تخبزين وتعجنين وحطب ونار وحرارة وصيف، شو أكثر شيء بيتعبك بالشغل أنت؟
10: يتعبنا العجين،
0: بده قوة، بده عضلات يعني للدعك وللعجن،
10: بده عضلات إيه.
0: طيب مع كل هالصعوبات لساتش مستمرة بالشغل رغم أنه غلي المازوت وما بيطحين وما بيحطب؟
10: والله مستمرة، بس أنه عيل حيل يعني صارت علينا صعبة يعني. هلأ البارح ما ظل عندي أي شيء بالحوش أحطه، خبزت بكراتين وراح شوي جاب لي شوية حطبات وشجرة كسرها وجابها، واليوم خبزت بيها.
0: ومشان بكرة؟
10: بكرة على بكرة عندي، بس اللي بعده الله أعلم منين نجيب ما أعرف.
0: يعني هو يطالع مصروفك تعبش تعب بيتك وأهلك؟
10: والله كمصروف يعني للبيت ما مو زيادة. قبل أقول لك إيه، بس هسع لا، هسع قلي كل شيء قلي وصار صعب علينا. يعني هلا إذا بدي أشتري حطب ما راح توفي معه. يعني قررت إنه يا أسوي على المازوت يا أسكر.
0: فاطمة إيش رسالتك؟ إيش مطالبك؟ إيش تتمني أنت من الجهات المعنية بشكل خاص؟ أنتوا أصحاب الدخل المحدود اللي عم يحاولوا يعني إلى جانب يعني رب العائلة أنه شوي يسندوا عائلة، إيش تتمنوا أنتوا بالمستقبل القريب؟
10: أتمنى أنه يتوفر، إذا أفتح على المازوت أنه يتوفر المازوت، أو أنه حدا يبيعني حطب. أتمنى أنه أجيب عجانة أني حد أرتاح من العجين. هاي عندي قوة يعني، إنه إذا حدا يدعمني أظل أشتغل، بس تعرفين الوضع صعب صار.
0: أتمنى تتحسن الأوضاع طبعا، وأتمنى هيك يا رب كل أمانيك تتحقق ويخف عليك الضغط. يعطيك العافية السيدة فاطمة مصطفى، كنت معي من القامشلي، رح أقول اليوم خبازة وسيدة عم تحاول تدعم عائلتها بشغلة كانت متعلمتها هي قديما واليوم صار باب دخل لها. يعطيك العافية.
10: الله يعافيك. أهلا بيك. أهلا وسهلا.
0: شكرا. أبو قهداري ما فاطمة بكو ياك جماحة موان بكو حرو أم جمالا خدر دكابين دخوازن وبهيبين مزن كو أمالا خبي ويستيوي دابين بكن آلي كاريا مالباطي خبكين إجازة حمتية جياني جباري ما جرانتر دكيه بدارم روش باشتر ببادي دمي بيشتر.

قدرما دوباره سلاف الوبن هل كدري المجه داردكن طيبت هجر وندريا دبن استيم تشافين وفا بلا تشياريكي بدم طيبت بنو تشياكي نهنها لسرو بلا ارتاي هاتا بار فيكرن بلا ام هشيار بن لغوري ببريا قشتيا ترافيكي لبارزقها حسكي دبينج روجين بوريدا لباجاري قامش لو قندواري ويفا ريز قزاين ترافيكي سلسلة حوادثا تشيبونا كود انجام دا بريندار هنا وقالك بريجين جدا زرار الماضي جي تشيبونا سريفيس بهيجي روجا يكشمي لباجاري قامش لو اوتومبيلكي جبر لزا زيدا جريدر كتي وليتشن سيارة يانجي اوتومبيلن كو سكني بو قلبي بشتي قزايا جي شوفير نكرة ددو سيارة خسوار هاتو رفيا ابا ايرو روجا يكشميه روجا اينيه جي لنزيكي چرخريا قندي توبزي كميونكا لسريا عمودي ورقريا ودا انجام دا بريندار وزرار مادي ينجرين جي تشيبونش خواه دبي درباري در ببريا قزايا جي ترافيكي بهتر قوتكو قزاج بر لزازي دبو در باسبونا ناولا كوري قد كربرنجكي ناولا دهامان دمي دا جي ايشو فير دما كوري قد كر تلفون دستيوي دابو روجا بين شمانجي لقامش لوج بر لزا زيدا وندابونا كنترول لسر عربية دنابرا اوتومبيلكي وكميونة كدا حادث چيبو زرار بتاني مادي بو شكرش خوديفا دفر دستينور دار مابو ايجا عجيب آب سسرت روجا سيشم بامبو بشتكو أجوكارج برلزا زيدا كنترولات لسر أوتومبيلا خوان داكري سيارة ياوي لخانية كالنوا باجر دا قلبي ودا أنجامي دا أنداما كيج مالباتي بريندار بو قلق زراني ماديجي لدوخوهشتي وشخوا دوه در باري دا يعني دنوا بينج روجان دا قلق قزا رودانجي رفبرية أطرافي كيجي شوفيران خوستي كو بالدار بن بتايبت سرعتها محدود بابند بن دماغو انبجن اجوتني دكن عربه دا تايبه دا تجار تلفون الدست خدرانكن بكار ناينن ودماغو ريق دكن بلا بالدار بن تايبتكو اولهية ولاطيان وملكي وان بباريزة يجا اف مجار هر دمكي بو دمكي هشياري بيداين بتايبت كسنكو عربيان دانجون قداري ما هقر تمني وان بچوك بن هقر تايبت زاروكو قرمو جوان بن هاجوان مجاران هبخوديو بباريزة مباريز وحركس كل ما قدار دكجي بباريزة.

0: مستمعينا رجعنا لكم من جديد، وأهلا وسهلا فيكم معنا بشكل خاص لكل الصبايا، طبعا بموضوع مهم ومهم، يعني قديش بدي أحكي إنه هو مهم ما بعطي حقه. طبعا الوجه مرآة صاحبه، وكتير مرات الوجه بيحكي، يمكن فعلا البشرة بأوقات بتكشف علينا قبل ما نحكي حتى، فتعب، سهر، تغير بالجو، وكل هالأشياء ممكن يترك أثر. طبعا مع انتقالنا من الصيف للخريف أكيد في تغييرات جديدة، فخلونا نحكي عنا مع ضيفتنا لليوم أخصائية التجميل الدكتورة جيان حسين. أهلا وسهلا معي، أهلا وسهلا فيك معي دكتورة.
1: أهلا وسهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم، هو يعني بخص البنات كتير أو اللي بتتعرض بشرتهم للجفاف، أو مع انتقال الفصل لفصل الصيف من الصيف للشتوية، فلازم نهتم كثير على موضوع البشرة والشعر وكل تفاصيل يعني رح نحكيها.
0: أكيد أكيد دكتورة، خلينا نبلش هيك من التغيرات اللي أغلب الناس عم يلاحظوها هالأيام، جفاف، شد، تقشير بالبشرة، يعني أمور هيك مو محببة عند الصبايا. ليش الانتقال من الصيف للخريف ممكن يسبب كل هالأعراض مع بعض البعض؟
1: هلا جباري، لأنه بس يتغير الجو علينا ويتغير الفصل نفوت على أجواء أبرد أقل رطوبة، فممكن البشرة تفقد جزء من هاي المي الموجودة بالبشرة، فيسبب عنا جفاف بالبشرة، شد، تقشر أحيانا، أو ضعف بحاجز الواقي للبشرة، يصير عنا أحيانا احمرار، حساسية، فأكتر شيء هيك يتعرض للبشرة، فلازم هون نلجأ ل يعني مرطبات أكثف من هيك أو نرطب أكثر، حسب طبعا حسب نوع البشرة وكل حالة بدها مرطب معين يعني. فلازم ندخل على روتينا مثلا سيراميدات يقوي حاجز البشرة، مرطبات مثل البانتينول أو مهدئات البشرة، كثير يعني في علاجات.
0: يعني الموضوع ما انه فقط انه الجو برد، لا، في تغيرات بالجو، في رطوبة، في عادات يومية ممكن تنعكس على البشرة. طيب بالنسبة لأنواع البشرة دكتورة، أحيانا أصحاب البشرة الدهنية بيقولوا لا أنا أصلا بشرتي دهنية ليش لحط مرطب، هل البشرة الدهنية ممكن تعاني كمان من الجفاف والتقشر مثل حال كل البشرات والأنواع الأخرى؟
1: اي لكن البشره الدهنيه هو يعني اكبر كذبه بعالم التجميل، انه البشرات الدهنيه، في ناس عم يقولوا البشرات الدهنيه ما بتحتاج مرطب، فهاي اكبر كذبه طبعا، لانه البشره الدهنيه هي يعني مع دخول الشتويه وكمان مع استخدام المقشرات او الغسولات القاسيه على البشره، فتنشف البشره والبشره تصير تفرز زيوت اكثر كرد فعل عكسي، فتصير تفرز زيوت أكتر مشان على أساس تعوض الفقد اللي صاير، فيصير في عنا مشاكل تانية مثل الزيوان أو الحبوب، ويعني ما يفيد البشرة بشيء، ما يرطب حتى البشرة، فنحن لازم نرطبها بشكل يومي صبح ومساء يعني مشان نخفف هالزيوت واللمعة الزايدة. ففي كتير ناس مثلا تشوف في عندها لمعة بالبشرة أو دهنية زايدة تقول في عندي جفاف بنفس الوقت، فهذا هو السبب الأساسي للجفاف.
0: دكتورة حكيتي عن المقشرات، يعني طبعا هالمنتجات القوية بشكل خاص، مقشر، أحماض، ريتينول، البشرة عم تتهيج يعني إذا بدك أو ما بدك بشكل خاص من الصيف للشتوية، كيف نتعامل معها، نوقفها أم ناخدها بعيارات معينة؟
1: أي أكيد، لأنه البشرة إذا صارت تحرق مثلا أو تحمر أو تصير فيها شد أو تقشر بشكل واضح، فهون الوقت المناسب إنه يعني مو الوقت المناسب لنزيد المواد الفعالة عليها، لازم نوقف كل شيء مواد فعالة، الأفضل نخفف المقشرات ونوقف مؤقتا، يعني نركز على روتين مناسب، وروتين يكون لطيف مثلا مكون من مرطب مناسب، غسول لطيف، واقي شمسي بس لحتى تهدي البشرة، بعدين نبلش نزيد المواد الفعالة تدريجيا حسب الحالة وحسب تحمله، يعني ما فينا نزيد هيك إحصائيا.
0: طبعا الموضوع بده شوي روتين متناقلتي، لطيف، غسول لطيف، مرطب، فواقي، هذا هو الانتقال من الصيف للشتوية أو للخريف ضمن البشرة. طيب دكتورة، من البشرة في موضوع تاني، شكوى تانية كلياتنا بكل بيوتنا أتوقع موجود، اللي هو دائما حدا بيصيح إنه يا جماعة شعري عم يهر، فهل فعلا تساقط الموسمي بشكل خاص بالخريف، يعني في فكرة منتشرة يعني إنه مع الخريف وموسم الباذنجان الأسود والشعر عم يهر وإلى آخره، هاي خرافات خزعبلات ولا في هيك شيء واقعيا؟
1: هلا اي ممكن يصير في تغير بالجو، ممكن يأثر على الشعر، او يمكن مثلا بأواخر الصيف اكثر ما الحرارة تكون عالية ويأثر على الشعر، فالشعر يبلش يهرب، يفوت مرحلة جديدة، مرحلة التراجع او السكون، فبعدين يتبلش يهر الشعر الموجود مثلا بشكل خفيف، طبعا مو كتير يعني مو هالدرجة، بعدين يبلش يرجع عنا دورة النمو الطبيعية وترجع نمو يعني شعر جديد. فيمكن يكون في علاقة انه بينات الصيف انه لانه كتير في حرارة عالية فيأثر على الشعر اجباري،
0: طبعا
1: فبده يتساقط الشعر جديد.
0: أها دكتورة، حتى الشعر إلا دورة حياة معينة. هلا نحن دائما عم نقول الشعر بيهر، في شعر طبيعي بيهر وفي هر بيكون زائد عن حده، فهون إمتى بدي أنا بهالتساقط الموسمي أقول والله التساقط وتساقط طبيعي، وإمتى لازم أراجع الدكتور يعني طلع عن حده الطبيعي هو الهر؟
1: هلا مو كل شعره مثلا تهر او مو كل مره نشوف شعر عم يهر معناته في مشكله. هلا الشعر الطبيعي بشكل طبيعي بشكل يومي بيتساقط ما بين 50 ل 100 شعره باليوم، فهذا الشيء طبيعي جدا يعني. بس اذا كان التساقط مثلا ملحوظ او شديد او مستمر لفتره زمنيه طويله مثلا، فلازم نلجا مثلا لطبيب مثلا ونعرف شو الاسباب ونقيم الحالة مظبوط ونعرف شو في مثلا أسباب وراء التساقط ونعالج حسب الحالة.
0: دكتورة، من 50 ل 100 شعراية باليوم مو كتير، أنا أحس أصير صلعاء يعني إذا استمر شهر وشهرين هيك
1: لا
0: معي.
1: معقول 50 شعرة ما نسي.
0: ما شيء.
1: لا
0: طيب دائما هو أنا كمان هيك لما بيهر شعري بفترات بشكل أكتر من غير فترات تانية، بروح دائما بغير الشامبو تبعي أو بشتري زيت معين يعني للترطيب أو لفروة الشعر، أو حتى باخد مكملات فيتامين دي، ماغنيزيوم، كالسيوم، أو حتى صديقتي عم بتقول دائما بقص الشعر، أنا لما ببلش بالهر بقص الشعر، فكل هالأمور من الشامبو للزيوت لقص الشعر بتساعد ولا أصلا الموضوع مرتبط هو بفروة الشعر أو فروة الرأس نفسه؟
1: هلا الشامبو يعني دوره بس تنظيفي لفروة الرأس مثلا، يعني ما يكون علاجي للتساقط بشكل أساسي. يمكن إيه يمكن مثلا في مرات يكون الشعر فيه دهون زيادة أو شعر دهني فيه قشرة، يمكن الشامبو تفيده بهالموضوع، بس ما يعتبر علاج أساسي للتساقط يعني. زيوت مثلا، زيوت يمكن تساعد بترطيب الشعر، بيقلل الجفاف والتكسر مثلا، طبعا حسب كل نوع يحتاج زيت شكل أو طريقة استخدام شكل، فما فينا نعتبر علاج أساسي لكل أنواع الشعر، لأنه أحيانا المشكلة أصلا مو بالفروة، ممكن يكون في عوامل داخلية مثلا مثل التغذية أو مثلا نقص بعض العناصر بالجسم، مثلا نقص فيتامينات أو توتر الشديد مثلا، أو مرات يصير عندنا تغييرات هرمونية، بعض الأمراض المزمنة مثلا، لهيك لازم نعرف السبب قبل ما نستخدم أي شيء عشوائي.
0: طيب نروح للتغذية دكتورة، بحكم أنت حكيتي عن التغذية واللي هو له دور أساس، أنت شو ما عم تاكل بتكون أنت هذا الشخص يعني، فنقص الحديد وبعض الفيتامينات أحيانا بيكون سبب أساس للتساقط تبع الشعر. الشعر شو بيحب من الأغذية الموجودة، شو لازم نركز نحن لناكل فيه مثلا حتى نقول شعرنا صحي صاحب لمعة عم يطول، وإذا شكينا بنقص الأفضل ناخد تحاليل ولا في عيارات معينة ممكن الشخص ياخذها عشوائيا يعني؟
1: إيه. هلا التغذية له دور كتير مهم، لأنه البصلة يعني بتحتاج عن هالعناصر الغذائية من الأكل فحتى تكمل دورة نموها يعني بشكل طبيعي. فمرات يصير عندنا حالات نقص حديد أو نقص بالفيتامينات، فممكن ترتبط كتير بتساقط الشعر ويأثر على نموها يعني. مثلا في بعض الحالات مثل سوء التغذية عند بعض الأشخاص أو كتير حالات يعني بيأثر على الشعر. لهيك إذا شكينا إنه صار في نقص عنا بالفيتامينات، الأفضل يعني نقيم الحالة، نعمل تحليل، نلجأ للطبيب، نعرف شو هو السبب، يعني أحسن بكتير من إنه ناكل المكملات عشوائية من عنا، لأنه المكمل مو دائما هو الحل، لأنه بعض المرات إذا نزيد يعني ناكل فيتامينات عشوائية ويكون زيادتها تضر يعني أكثر مما تفيدنا.
0: دكتورة بالنهاية حابة هيك أخذ منك نصيحة ممكن نطبقها عمليا نحن اليوم. إذا في شخص عم يسمعنا وهلأ عم يقول أنا بشرتي ناشفة وعم تتقشر وشعري عم يتساقط أو عم يهر كتير يعني، فشو رح أعمل أنا؟ عطين ثلاث نصائح هيك ممكن نبدأ منها من اليوم يعني، لكن تكون خايفة على الجيبة شوي لو سمحتي بحكم هيك الأوضاع شوي هي صعبة.
1: هلا لازم نتبع يعني ثلاث خطوات بسيطة. يعني أول خطوة إنه أول شيء لازم نحكي على البشرة، لازم نخفف مؤقتا أي منتج يسبب تهيج أو تقشر. يعني إذا صار عندنا تقشر أو تهيج لازم فورا نوقف الروتين، نرجع لروتين بسيط يكون من غسول لطيف مناسب للبشرة، مرطب مناسب للبشرة مثلا دهنية أو جافة، كمان واقي شمسي يكون حمايته مناسبة ومناسب للبشرة. فهالخطوات الأساسية لازم نعملون، وحسب طبعا الحالة حسب المشكلة اللي عندها لازم نتبع. للشعر لازم نتعامل أكيد معه بلطف كتير، نستخدم المي تكون مناسبة نظيفة، مثلا نتجنب الحرارة الزايدة للشعر مثل أجهزة التصفيف السشوار الليس مثلا، كمان نستخدم رطبة مثلا كتير، نستخدم مرطبات مثل الماسكات أو زيوت للشعر لتغذية الشعر يعني. وكمان يعني ما نجرب شيء عشوائي، مثلا في منهم يستخدموا حي الله زيت يكون، أو حي الله يقولوا مثلا ستي قالت زيت الزيتون كتير منيح للشعر، فهذا كتير غلط. يعني ممكن بعض الزيوت تكون معصورة على الحار فممكن تأذي البصل، تكون قاسية على البصل تبع الشعر، فلازم يكون شيء مدروس مو عشوائي عشان نحصل على أفضل النتائج يعني.
0: طبعا يعني واضح. أتفضلي.
1: الأهم إنه إذا كان في تساقط واضح ما بنكتفي إنه بس نغير الشامبو، لازم نعرف السبب وبعدين نستخدم شيء مناسب إله.
0: دكتورة شو رأيك بصابون زيت الغار؟ صابون الغار نفسه.
1: حكي يا الله، صابون زيت الغار كثير في حكي عليها بس كثير مؤذية للبشرة.
0: لا للشعر عم أحكي أنا، للشعر
1: كمان، للشعر لأنه البي اتش تبعه يعني فوق السبعة، فهذا كثير مؤذي للشعر وللبشرة يعني بشكل مو طبيعي. يعني لازم نستخدم شيء ألطف من هيك. الصوابين بشكل عام يعني هيك درجة البي اتش تبعه كثير عالية، فالأفضل يعني نلجأ للغسولات أو الصوابين تكون مثلا درجة حموضة طبيعية مثل صوابين جليسرين هيك، فأفضل شيء يعني نختار شيء مناسب.
0: ما بعرف أنا تأرجع أخذ رأي أمي من جديد لأنه عم تمدح كتير هي بشعر الستة لأمة أنه كان شعرها طويل وفقط عم تغسل بصابون زيت الغار. يعطيك العافية، يعني واضح أنه تغير الموسم ممكن يفرض علينا أنه نغير شوي من طريقة اهتمامنا سواء كان للبشرة أو للشعر، لكن بنفس الوقت واضح أن المشكلة منه بالخريف المسكين البريء من كل هالعوامل. يعطيك العافية دكتورة جيان حسين أخصائية تجميل، كنت معي اليوم على هالنصائح، وبتمنى اللي عم يسمعنا استفاد وقدر هو ياخذ كل هالتغيرات بعين الاعتبار ويبدا من اليوم باهتمام بنفسه وبشرته. يعطيك العافيه وشكرا جزيلا.
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.

قدر ما دو بيام قهانة دستي من حزكم سليل وان بخينم يك جوان اج خانم جيهانة دو بيجة دوكو ورنا مخالفة كرين كسيكو باللاز داجو عربيان خو طنبيلين خوفة لترافيق نكار بيستو چار دمج ميران لسر جعداب لو ما قرأ كميرا ورا داين ده همان دمي دا جي يكاتي تجيهاتي بيام اكي دو بيجة بعربية دو بيش قد ما العالم تفكر بالمعيشة والمحروقات رح تصير حوادث شقيسي خلق بمعيشتي وأفسو تمانية بوهابو يبفكره ويقا زازي دا ترببن بسبب التشتت بالعقل والتفكير كوميجيوان هر نلقى الوانة ده ما دا مدى بيامك جهاتية دبيجة آزاد بدران كسايتك قلكي دل نزمة ريزدارة محترمة خدان دنجكي قلكي خوش سركبتن بووي ومچعفرين ايرو حفلكي قلكي خوش بقدمينة هفي دارم كو أوبو هفي دارم دمي وحمو خوشي وشادي ببيرنجي دا بيجم داويا خلق أخويا ايرو جبرنامه يا راديو زين قوداري ما قلك سباسكو حيانا والمقودار كر هفي دارم كو دمك خوش بمرد باسكر از دورين علي بورابو جالكس باس بو افكار من سيدان حسين بوان ستانين جالكي خوش كو خلكا ما رونيدا سباس بو افكار من هيفا عبد القادر جي هر سبجي مايه لجل افكار من سيدان بن جالكس باس بو صاحب اختوار بن بخاطري واحد.

بيريا أبينا خكربو هات حيالي وي ورمامبو سترانك آويت سر من بيريا تكريه

ربي بخك بخبك سلم بشوية كذي قولي كيف لك وبركبال وقري مانا بيشو ناسا زيارة شيخة دي مغلوبة شيخة.

بجو بالا كشكي ما في ساني فريزيين وي بجو بالا خورتي قدي ما شالو شافكيين وكشكي بجيلها بكودي نوغا حكات بيه وليه بفازي

0: گهداری ما وکی که افکار من دل داری استرانی آنی سر زمان و مجارا ما میتوره ددولا به تدی بری فتره که بریارک درکت و به سکناندن آوی ددانی نیب رو دبگشتی او سکناندن آمیتوران که حتی کی جارا دی اف بریارا هانی کتی واره جیب جی کرنه ده گلو تقیید په هیا یا تونه یا نها امی زیده تر ناز بکن کول گل ما یل سیدیو بریز عامر علی جی ترافیکا باشاری عامو دی صبح تو بخیر باو تو بخیری هاتیا
1: اهلا سر شعبی من
2: صباح بخير بابريز عامر شو كان دمه درواس مون لسر مسألة يا قد خكرنا شنو هاتنا بتورا بتهيبد ساعات بشتي حفتي إيه واردة كون شاوا ليدنرن لفي برياري قالوا التزام هاي بابندي هاي
1: أنا شمو مسلامي تورا أم كاربين صار الصدي تقايد هاي بس أم كاربين حشتي بالمية تقايد هاي جبر دورياتي مشتركة وحطا دوريا شفي ودورياتي مناسكنا
2: يعني تقيد وندبينين باشا يان كيمي
1: نانا حاليا قلكي باشا جبر امسر في كاريد سكنن و تطبيق قرار باشا حتى انا قلكي باشا يعني
2: دورياتي والكوه بيتر
1: دورياتي مد دباجات كاملة تقريبا جبر دورياتي مشترك جدرت كيفن ام كاران بين حشتي وك مجهور قلكي باشا حاليا يعني
2: كولاني فرعيجي ولي درنو تاني يعني ايه عامن
1: اري طبعا دورياتي ثابت هن ودورياتي
0: ايه نافا باجار دي يعني وندر باسي تاخاجي دبن
1: سوري مهن وهبال هن ال ال الحاري ولو طبعا قول شكوي عالمي ام الكوان قهدي هديد كن مستند بين شكو هيد د مساكن د شرع د مهبالات شنويدا الويدا ثابت بينن وهنا كان متحرك يعني جان رامي طور ناسك يعني
0: بلكي ابن جاريكي ابر يا رهانه دردك هذا بس بلكي جاريكي يقولوا باش تقيد بهات يكرن يعني حتى اموكي هم ولاتي جي جدر في كار عم دبين انه حبكي تفجر كيم تربويا يعني نوك بري او ضجاهاني يعني خلكي بري نكاري وراك تانا بشبي حبكي تقيد باش وتوقع دكركو يقولوا خلك بي متقيد بن
1: فترك باش في قرار دركتي زاني قر قرات ميتور حجز به زاني بميتور حجز به جارة أول جارة دو أنا ما أدير إنه ميتور دركفن إجبر دربه أول ميتور حجز به بعض درجة مخالف السرعي وصلتي خد كرين دربه دو ميتور مصادرة به بقولوا قل كي باش شاف قراره يعني
2: تقول شكوى هن قازن هن قازني خلكي والسر وبنجه وندرن وان تغا ودبين شكوى روش بروش كيم دبين زيدا دبين مثلا طيبت بشتي في برياري وكين قانت ساعتين ايواري دا او قازن دبه ويا قازنا خبك ويهركو
1: قرفة مني عمليات هي قرفة عمليات ليدخن وهبال جمار ليدخن إيش غرفة عمليات أجهزة دورية طالعت خن ودورات جور ويدرن يعني أكتر شيء المساكن مفترة أول إيش بر دوري باجاربو درت كتن الجور ما حاجز دانين ما يطور قلك دكرتن طبعا يطور قوتي قرتن جي شو مخالف السرعة بتيرا كرن إيش دوي زينون بيج زمور بي وأنا حتى إيش كمان جي بكري بدنجي هنا باش بأمو ياجي مصادرتكن دربا أول تعهد بيدا تاتينين دربا دوا قكرري ميتور حجز دبو درو مصادرة
0: بشتي دما كوميتور بشتي ساعات حفتي قرتن
1: بشتي ساعات حفتي قرتن قررنا انه ضروري بشتي ساعات حفت يعني انا مديت السوكي بحمد يعني دارنا عصر جيت بقل لك جارة العصر شيد به عالم جمال يتخم مثلا الفلان داري ميتور هن زعران هن خرد داجون دنجي مزعجة عالم دترسينن املوري القوروي ام درن نويدج يعني ميتور بس 4 ساعات دوري هني نضروري بشتي قرار يعني
0: بشتي اف ساعات حفته شوي تمام كوميتورك هاد قرتن هونچاوا دكنا ميتور چي دبيجي مصير ميتور خديه ميتور چي
1: حوالا ميتور تنن حجزي تف شوفير ام نافي راتكن دربا اول قور وصلي ام نافي كامل داتينن والجم خو حافظ دكن دربا دوق كرري شخام تورتي صادرة كرن بس وكيدن وصلتي كرن بشتي بازدر وجا نهتي جمع كوريا مخالفت كن وتعهد بيداتين جارك نك كرر مطور تيم صادر كشبر ولو ملت زانب كرر مطور صادر نما ديرن يعني قل كي كيم بوي
0: بلكي يعني جارة أول قر مشتفهم كر إنه تو مخالفات ولو تنن هون نابي وان جم خقيد كن هون مطور خديم مطور برددن ديسا
1: حسب مخالفة مين. أنا مخالفة هي بشتي ساعة حفت ويا التعميمة. أم مخالفة جور تعميمة اللي يدخل. بس هو أكيد
0: مخالفة. مخالفة شيء.
1: مخالفة أنا عدم تقيد بالتعميمة. بأصدر وجاي. وأكيد قيادة عنابة أصدار ضوضاء به وياجي وك مخالفة الحالة وياجي من القروي وياجي مخالفتكن حريك ومخالفة الحال.
2: أو شنو المخالفات دوات شيء وقت أقو عاجزي به و...
1: قيادة رعناء قيادة رعناء ذات حجز وياجي حجز به جانت جي مهكي حجز يعني حجز عمش
0: مخالفي مالي هنا
1: مخالفي مالي جي هنا ودرب أدوات منشرقو
2: قيسي
1: بينجي حزار
2: بينجي حزاري السوري
1: في وقت بين
2: قال كي كيما
0: قال كي عندك
2: مبلغ ما عندك
1: البرقو دربا ددوا قريك ولو بس دربا ددوا أم يطول حجزك
0: يعني هجرتي عادة كرن يعني مبلغ أو مبلغ مالي مخالفة بلندبه
1: أم حجز أم درن
2: ميتور حجز بهو
1: خلاص نعم ميتور در يعني
2: ناخو قالك ميتوري محجوز أنا الجمو هنا
1: هري هنا أم تشينن قراجة حزي القامشلو برضو بنا أم تشينن قامشلو ويا خلاص ميتور در
2: وهو
1: هو خلاص
2: دعوناكن مثلا نابي والله باي خلاص أمنا ما ولودكن ويجار السريج وارها بيا خلاص إيه كت حجزيها
1: أنا ضربها أول تعهد بيداتينين
2: ندر بعد أول آدد
1: ضربها دو خلاص نما كار يعني ما تعهد بيه شيء كري أمنا ما كان تنجمة بس نبدأ استمع قرار ولو يعني
2: حجز ولو حجزي يعني
1: حجز خلاص قرار
2: بإذن تبي رابرسينا كي دناف خلكي عمود إذا ما تشكري مجوان برسي كون تشوال روشيد نرن آتشونو هاتنا ميطوري دنك تايبت بشتي حظري ونهن زحمتي أدبينين يانا كان بنرن بيشد بيجن تخازم تجي سماعي الخبكة وفكر
3: أجبا جاري عمودي من أجبا قرار مطورة أنه التزام هي وتني تمام يعني الزام بيكرن شيتر وصر صوت طوان مزعج خاصة إيفاريش حفتو بيف يعني صوت طوان قال كي مزعج وعالم بيف يعني إزعاج شيتر وإنه يكود دوسية يعني دوت بيكرن زيدا شيتر
4: براستي يعني إزعاجات يا أبي مطورة هي نكت النية بس اللي قال لك آخر هذا واللي قال لك يعني أنا يرو رو يرو إيك تي شغل مثلا أنا أز كشخصك أنا أز شغلي أخوة تيم دارم في مالي وجمالي تيم شغل مثلا أز مطوري أخوة دارم يعني تساريم تنيس بيها المورم يعني تعدل متى يرو رو أب إيك قرارة مثلا أبي إيك مطورة بلغينا قرارك شاش يعني بس يعني إزعاجات قلكي بربو يجي يعني مثلا أبي إيج عمره ونحجده صار قلك أبي إدارة قلك لتشتي مثلا أبي حجده صار شناب مطربة سيارات كي جاهلة مثلا وياك يدب مثلا اي دي جي وشكماني خفكر به ويبري خبد السوكي وعرعره وخياي أبي خياي يعني أبي أشكالي وان معدودة الخيانة وهناك جيجي خيو يعني جابك يعني فقيرا شو عندك كيت إنه يختيارا تدبيني جنفك كي وان قرت إنه مطوري وان خص حد زيد طيب أريد شو ما تكارب فاناتن يعني هن إيد بقرن يعني إيد تبرور درجي لوجي ناسك إنه برا دواندن وان بقرن شو ما وان ناقرن شو ما أبي خلكي فقيرون دقرن يعني أب مسرة إزعاج يعني قرك سربسك إنه والله إزعاج شيء بوي برجي قالك بس أزنا خازم تعديل وقت يجي ور ما أجي أنا أز مطوري مهيس بيدر متي بس أخاف تعديل خجب
5: خيو أما سلامي تورا على أساس منع كرنا وعلى أساسه وحنماد هيلين يناب شفر أزاني ونخوها يضر وضر وضر وضر كاتشية بياو ونشخور مدكنين ونشخور شدكين كان حر يكتب كاس هايش كان مرور كان شرطة المرور والله عيب ياو عيب مالكي بس ياو
6: اج عمودي مش بولتي زمان ميتورا جحشتو بيبي نانا باشوي كلك يجي باشوي او خرجر ودنجي وان وميتور هل دن سر نجي كيو دمشن وافزع راما زعران يعني اشتكار مش تربيجم 90% كيم بوي
0: بلي قهداري ممجاري كدن بقريان بريز عامر تجل دنجي خلقي قهداري كر يعني بيتري خو قلي وقازن انوان جاو كسي كو يعني بيسر وبروان ميتورا داجون يعني بعادزبونه كي ميتور داجون سر دولابكي و بيلشك ماان دكن و نيوه شوي يعني خوا خلقي تيني طيبتي جيش بوي جنان قلك عاجزية وهاي كو دسو كيري نوي رندر باس ببن جي بروان ميتورا اف كسي كو بطريقات مختلف داجون جوان كسي كو حوجوداريا وام ميتور هي وجهون في شواد بين وكي آسايش يعني ترافيك شو عندنا وجهة شواي
1: أنا مثلاً أنا الجور قراري مطاردة ممنوع طبعا، أمن كار مطاردة بكن قرار بشكل عام ممنوع مطاردة بس وكيد أم دعم من جمخة أنه مثلا فلان يأكله ولو كري يعني أم يتساكنين
2: مع عمودة بتشوك نحو جي مطاردة خيانة ما نولوي
1: تصاني جانا دورياتي ماني السوكي هنا نيزيكي وان دبن فدقرن يعني أمن كار مطاردة بكن بس يعني وقت قوت عمودي بتشوكين أمو نازكين تكرر أمو نسكنين يعني بشكل عام دورية بروان دري أمو نسكنين نحو جي يعني بس أمو نازكين خالصة بس وقت قوت قرك ملت آلي كاري مربك يعني جارنا أمي طورا دقرن أهلي وانتين بين نولوي عجوات بها والنجوة تشكي بس حوادث جارنا تشيد بين قزا تشيد بين يعني عالم دترسين يعني قرك ملت آلي كاري مربك قرك ملت بينا تشكي ولو تنه يعني
2: ما بشتي حاج ديجي خالو خارستي هي
1: النجب ولو بس ملتين قازن دكن ادبين صارو كيما هم تعدل وان دكن ون قازن ون ومتوري وان دكن هنا كان ومتوري وان ناقرن هنا كان وان دكن هنا قرار نولو يعني ام متورا اي زهران ام كار ام تشقيس كارب ام وان دكن يعني بس وقت قوت إلا هو تقصير تذهب يعني
0: إمكانياتي ما كردي.
1: إمكانياتي ما نوكبر يعني إمكانيات حبكي ضعيف أنا مثلا دمجي وأنا يعني إمكانياتي ما حبكي كيم يعني بس أمكارب بقرار يحطانا قلكي باشها يعني حشتي بالمية ممتاز يعني بشتي ساعات حشت ممتاز يعني وهنا كانت بكاري ما هي أري راس كاري وان هي بس يعني قرار مدروسة بشتي ساعات حشت يعني عندي جن كار تقريبا 90% نامينة وعمودي بتشوك يعني كاري تهبت كار حب مشيهر ومن كار يعني أم وصل مدن فيا تبي مش ميتور يا دا تمسموح من كار فيا جدنا يعني مال باتي وفيا بيشما تداي فيا وشما تنا دائمة قرار ممنوع ممنوع سر كامل تطبقا يعني
2: قاصر جدا جون أفجيو يا برز كريكك يعني ونشاول فيديو أرديد نرن لده براما يعني أو كاسي قوهين إيقو مظن بويا وحركاتي سري بيطور بلند بك تشيدك قلق جي قسمك جي إيجاتو إيهين بتشوك ونشاوات عاملي فيا كيرتكن
1: أنا إيه قاصر أمي طور حجزكن وقور قانون جي مخالفاوي الحالة القيادة دون السن القانوني عمر قاصرة ويا أما تعهد خطي بابي رشيتكن تعهد خطي بابي تيجمي يا نابريويني مزن تعهد خطي تشيتكي في مسألة تكرار بو سيارة بيا ميطور مسألة تكرار بو وك مشترقو ميطور حجز بيا سيارة حجز بي الدرم صادرة
0: بلي هون بيكي تشاواد بينن يعني بنيريناتا أف برياركو هاتي ستندن هاقدا خكرنا ميطوران بشي چند مهان يعني كتية تفعيل دي هون وي تشاواد بينن هون بينن انو باشي ياشي غريكا هون سلوكيات اندي ترب خلقه رب مشينين يا هون وي اسلوبي هاني باش بينن أفي قدا خيا يعني بشتي ساعت حفت بشويدا
1: أنا بشي ساعت حفت خياي قلكي باشي عالم الشرعان وطبيعي يعني بري أنا تنك هاريبو بالشرعية مشي أبا جبر ميتورا حوادثي وي بري فترة كي قلق بونه بري قراري أنا بشتي قراري قلكي باشي يعني حوادث قلكي كيم بنت في فترة دي يعني وكيد إن أم ديجين قرار قلكي باش
2: يعني قزات شي بونه بس كيمن
1: بشتي قراري قلكي كيم بونه مثلا حزري دنامين ميتور نامين يعني قلكي كيمن يعني
2: قزات شيبونه يعني بس كيم
1: علي بشتي قراري نما طبعا بس بري قراري هبون حوادث بربون يعني اي ميتورا بربون يعني حطها بال ورونيش تنف قراري درخلت نجبر حوادث قلكي بون قلكي زيد بون
2: تدسبيكي جو خل غازنا دكن وقتا جو غازنا دكن ام بري خود دن وي تغيد مقود غازن چاوايت جو دريا هجمار يا مره هجمار تكارج مر بي جو ام جو دار ار بي جو كسي جو بينا مي طور وعاجزي تختا غاوي د چبي بي دكار تكلي وربكه
1: اري غرفه عملياته هي
2: غرفه عملياته
1: اي شيء وكوروي حمدشت يعني انه مثلا ترافيكي به الحم باجار بمشكله ب شغلي كهرباء بشغلي أبي حمدش تي فيها غرفة عمليات مشتركة فيها قوري أو تحددينه رقم وان صفر نهى سي شار
0: سي شار
1: بينج سي
0: بينج سي
1: شش حشت شار صفر أف غرفة عمليات أقصي شيء. جبوا مثلا ميتورا بي جبوا مثلا أزعاجات بي جبوا مثلا وكيدين آبا جارب آم مشاجرة بي مشكلة بي أف غرفة عمليات أف بي بي كاري دي رادات
2: بي أسخوازم دي ساهج ماري دوباره بكم جبوا كسي قو تومار بك تليفون أخو بك أف هجمار آ غرفة عمليات يا أسعي شيء جغازنا وهبد ناواوي دي غازنا ميتورين دنك هجر عاجزي لتاغا وچي ببا وندكارين يكسر بفي هجماري راتي كلي بكن صفرنه سسي چار بينج سسي شش حيشت چل يعني چار صفر اف هجماري هيفي دكن يعني براستي اف چان جيل جمع چي ببا يك فدينك نبي والله لا يجيراني مني يعني لا يدوستي منيش برقود خو وغيري خوجي دو باريزة يعني ايقو كاري خو بيكر ايقو وقتا كار خلاص بو دو كار ويمي طوري هلينا قبراج بو كار بانا ايجابي خلقي عاجز بك قلك سباس جبوتا وهاتناتا بريز عمر علي جترافيكا عمودي زور سباس ساعت خوش
1: سر شابا

حسن حيل عايز وزاني شوري لو حتى فدا جديد بخونا سور شوية لو سر كبيرا ولا حتى حسن كبيرا.

دما وخش بجه داري ما ساعت يصدوني فيش دما ستوديو أرتا لعامودة أفاجي خلقانوش برنامج راديو زينة لسربيلين راديو أرتاي نطونا نقطة 5.

0: قدرما دوان روجان ده دحموكم بونان ده دحمو جواتان ده دستي هركسي ده تبخوازه نخوازه علي حاسبه كيانجي تلفون دستي وان ده و هركس حسابو كتابه دكي چند دقره و چند صرف دكي يانجي چند جشتي كو دقره دقيه مالي سري مهيوه يجار هلبت نوابا حساباتانا حموان ده لكي لكا كورات بيتو دقره ايدي چونو هاتن جيتي قد كرين مصروفة مالي جي قد كرين يانجي او ريوري بازن جور بجوركو حرك چاوا دكاره رسقي خواه راستي تأمين بكي يجار مجارك روجانه يگري داي جانميا روجانه نتاني ام راستي بارا خوشي دقرن لئي روحيا باي تخت شامي جي بارك لسر باركي هاتي لسر خلكي و تايبت قات لسر قات زيده بو يه غازن و گلين خلكي جي زيده بو اندوه در باري ده مي بهتر بري خوش عامودي بدنا دمشقي بدنا شامي باي تختي برا پرسينه كي كو لسر روپلا آرتا دمشق داكتي بو تيده هفكاري ما پرسش خلكي كربو اري لگوري نرينا و دوان روجان ده چه قيسي دخل جمال باتكي گرك دكي كو بكار بد دبارا مالا خو بكي ايجا كرم بكن ام قدار بكن خلكي شامي چه برسف دانه
1: هلا بصراحة بيختلف الدخل من شخص لشخص ومن قطاع لقطاع. هلا كقطاع حكومي اعتقد انه الافرج للدخل لازم يكون 700 دولار او يعني شيء 10 مليون سوري. اعتقد رح تكون جيدة لحتى الانسان يعيش بحياة كريمة ما يضطر كل شهر بيقعد بالدين وكذا. وعلى المستوى القطاع الخاص كمان بتختلف الرواتب فوق ال 15 مليون او اقل او اكثر يعني. بس بشكل عام مع غلاء المحروقات وارتفاع الاسعار ضروري كثير نحن نبحث عن مصادر الدخل وتنوعها. يعني احيانا الموظف الحكومي يضطر يشتغل اكثر من شغله ليامن نصف الدخل اللي هو محتاجه مش كل الدخل. يعني انا بشتغل وظيفتين لحتى امن نصف الدخل. فالحقيقه الموضوع كبير كثير وبده شغل كثير. يعني مش بسهوله نحن نحصل هذا الرقم من الدخل ومش بسهوله فينا ننزل الاسعار. يعني امور كثير صعبه بصراحه.
2: كشخص إلي يعني لا يقل عن 300-400 دولار، بس كعائلة يعني بدها 700-800 طبعا دون آجار. يعني وإذا في عندك مثلا ترفيهية شغلات يعني مطاعم أعداد ترفيهية.
3: هلأ تختلف طبعا بين كان شخص عزابي أو مزوج، بس يعني وسطيا شخص عزابي لازم تكون 300-400 دولار. وأما بالنسبة للعائلة حسب حجم العائلة، يعني العائلة متوسطة كبيرة يعني العيلة حياة مثل يعيش حياة كريمة أو بسيطة من دون ترفيه زيادة يعني 600-700 دولار بين أجار بيت بين المصروف بين الطلعات بين أحيانا يصير ظروف معينة أثناء الشهر ظروف صحية أو إلى ما ذلك. يعني
4: صديقي يعني بدك تحكي عن 1200-1300 دولار صراحة. يعني أجار بيت اليوم أقل بيت 300-350-400 وأكل وشرب ودكتور وعلاج ومدارس وقصص. يعني الحمد لله سيدي
5: يوميا يعني مثلا إذا عم اشتغل كشغل أنا يعني يكون مثلا موفر لي إنه مواصلات موفر لي الغداء مثلا تبعي. هاي شغلات يعني بتريح شوي وبتساعد على مثل عم تقول أنت على الحياة كريمة وكذا وبدون ما علت قلب وعلت روح.
0: أبو قهدار ما يعني هند بيجن حزار ودست حياة حزار وستيسد دولاري جا برس أوى قالوا كي أف بريان أف معاشان دوان روجان دل السوري دقر قالك زحمته نبرا فان جمارين كو خلكي آني زمان هلبت أفا حمو قريداي بر برسيارين هركسي وهجمارا أندامين ويمال باتي كو قالك بيوستيوان ولا دابين كرن زحمتيك دي ترزي داد بجي أو بشين كو راستي جوي معاشي تيقود كرن برياكو درباسي مالي ببا هرچونو هاتن طايبات أمد بيجن مواصلات كوبوي باركه جرانتر سر خلكي پشتي بلند بونا مازوتي برا پرسينه كديتر او پر سامش خلكي وي جاري او بو قالو دنارينا ودا يانجي لغوري كو معاشي وندغرن چه قيسي ونجي ددنا چونو هاتنا خويا مهانا كرمكن قدار بكن وبزار بن غازنيوان ني كيمي يمينة
6: على اساس يعملوا ثلاث انواع للمازوت لديزي لهلا ما شفنا شيء على الارض الواقع. يعني وهالسيارات على اساس في استبدال كمان سيارات صارت يعني من عام 1000 التسعينات يعني لحد الآن لا في استبدال ولا في شيء. يعني في ظلم مو بس للمواطن حتى أصحاب السرافيس هلا هاي كلها ما في إنصاف. الموضوع بنوب يعني ما إنه رجعت كل الآبار الحمد لله رجعت آبار النفط. يعني هاي الوعود اللي كنا نسمع فيها كلها مش ماشي لها الأمن
7: بنوب ما بتناسبنا. لا جارنا 4.5 ولا توفي معنا. إذا اليوم متر المازوت 17.5 أنا بطلع على الوادي ما عندي تبديل. بطلع 12 راكب أو 14 راكب أجارهم 70,000 هيك بقول لك. عم برجع من فوق أنا بخمسة ركاب. هلا في عالم بتعطيك الخمسة ما بتطلب 500 صراحة. يعني في عالم بتجهز لك 2500 مع 2000 ألف بألف يعني 10 بـ10 عم مشوا حالهم هيك.
8: كموظف معي موظف بنت حتترك الوظيفة من وراء هالشي. عم تدفع حوالي 900 ألف من راتبها، وراتبها كله 1.5 مليون. أنت بالنهاية هو المواطن اللي أكله، يعني إن كان الدولة عم ترفع ما عم تسأل، الشوفيرية عم يرفعوا كمان. أحياناً بيقول لك نزلت مثلاً 1000 ليرة، تعطيه 5 بيقول لك ما معي 1000 رجالي، فمضطرة أنت يعني ما لها قيمة هي 1000.
9: عم نشتغل آخر نهار، عم نروح على الكازية نفضيهم مازوت، نسحب حالنا ونروح على البيت. ما عم تناسب نهائياً المازوت، المازوت خرب بيتنا. المازوت 17.5. يعني شو ده صاحب السيارة بيجي بيقول لك بتصليح زيت دولاب كله باليوم غالي. يعني أول مواطن كمان أنا بشتغل يومي 300 ألف. يعني والله العظيم يعني حالي يرسل لها، يعني لازم مازوت.
0: دبيجي مازوت مالا مخرا كري وقال لك كاس دبيجن ام بوخا عاملن، يعني اللي سر يومياتي خوش جيان دكن كو دبكو حجر بقرو ويروجي ست حزاره كي دغري يا ناغري اجا كريا تشونو هاتنان قال لك زحمت بو يجب كاس كارمن كو كاردك اللي ابنته نجبي كارمن دا كاس كي نورمال مالا خدر كي غرك ده جاران حساب بك بريكونيغي خوش دري در بخين يا جي تاكسي كي بخوازه حجر بخو قرار اخو بريارا خو نغري كل سرلينغام بمشه اجا غوداري ماد نافا موظف كارمن دكي كو ورقة حساب دكو مالباتن كويدي نما بوارة دوفة قالا كاسر يكدي ترهل بجارتنا هاول دان اللي قال فيه زحمتيا داري رزقك شخورة بيداكو كو مال أخوة وكنابج الدابين بك بيوستيين ووفكري بهيلة لقامش لو خانم فاطمة مصطفى هي بخوة جنكة نخوان دي لشوكاني أخوة نان تشهدك نان دبجة وليد خطايبت ناني تنوري و بخوة كروكة بيشة يكي داري رزقك شبه مال أخوة والكاريا زلامي خود كو بكارب الدابين بك بيوستيين مالا خودنا و دو سالان ده دي كاريب غالا كارام بكي لي زحمتي انكارجي درباسي بيشي ويجي بويه اردو اردو پيدا کرنا وانو مازوتا كو گرام بويه بوها بويه خونا فاطمة اوه كو بكارب عجاناكش خوره بگره دهامان دمي ده بكارب قرشكام پيدا بكو باري ويس بكتر بگه كرم بكن ام لويها بيوينه قدار بكن بزماني عربي لقال خانم فاطمة مصطفى. مستمعي أرتا معي السيدة فاطمة مصطفى من مدينة القامشلي، أهلا وسهلا فيك معي أنت فاطمة.
10: وبيك أهلا وسهلا بيك.
0: يعطيك العافية، بالبداية حابة شوي هيك تحكي لي عن شغلك بالقامشلي، شو عم تشتغلي وليش قررتي تشتغلي هالشغلة؟
10: قررت أشتغل أنه جينا من الضيعة، ما ظل فيها شغل، ما ظل فيها يعني عيشة أنه تعيشي حالك، وجينا هون على القامشلي يعني بدنا نخترع شغل. إحنا اخترعنا شغل من عندنا، يعني ما في شغل. أنا بالبداية صار لي شي سنتين أنا من فتحت الفرن هاي واشتغل فيه خبز تنور بالبداية وخبز صاج، وقفت خبز الصاج وهلأ عم بخبز على التنور، وكانت البداية صعبة وهلأ يعني أصعب، بس إنه ظل شغلنا ماشي. هلأ كل شيء قلي علي، الطحين قلي، الخشب أكثر شيء صعوبة عندي هلأ إني أعجن بيدي، كيف تعجن كمية كبيرة، ما عندي لا عجانة لا مولدة
0: بالإيد.
10: حبيت يعني هيك يعني إنه ساعد زوجي إنه ما يقدر يشتغل.
0: فاطمة رح نجي شوي شوي على كل شيء أنت حكيتي عنه. بالبداية من إمتى أنت تعجنين وتخبزين؟ يعني
10: والله أنا كنت أخبز بالضيعة، كنت أخبز البيت يعني، وجيت هنا يعني استمرت يعني بالشغل، ما حدا يعني علمني.
0: يعني الشغلة كنت بتعلمية وانت صغيرة، وحاليا صايرة باب دخل لقلتش ولعائلتك.
10: ايه.
0: فاطمة صار قديش انت تشتغلي بهالشغلة؟ يعني صار لك من امتى فاتحة المحل؟
10: صار لي سنتين.
0: ما شاء الله سنتين زينة. احكي لي شوي مثلا شلون كانت البداية، ايش صعوباتكم، وهسع مع هالغلاء زاد ايش زاد عليكم تحديات والصعوبات؟
10: البداية كنت اشتغل مع يعني كنت اشتغل عند زلمة ظليت اشتغل عنده شي 7-8 شهور.
0: يعني بالبداية كنت تشتغلين عند العالم؟
10: ايوه. وبعدين سكر قال يعني ما اتوفي معي، يعني كان يعطيني باليوم 100 ألف. وانا يوما قعدت بالبيت انا ما احب اشتغل يعني مع حدا، كنا انا وزوجي نشتغل عند الزلمه لحالنا محل، وفتحنا عاد هون. انا كان هنا هاي جارنا مو بعيد عن بيتنا، سالنا على هالحوش قال ما يلزمني، اخذنا منه بالاجار
0: وصار سنتين الحوش سويت بيت النور وعم تبيعي.
10: ايه. وهلا والله الصعوبة علي تعبت من العجين، كل شيء قلي، يعني ما عاد طالع مصروفنا. قبل كاني طالع مصروفنا ونمشيها، بس والله هلا صعبه.
0: قبل قديش كنتي تعجني وتخبزي؟
10: هي نفسها، بس انه قبل يعني كنت اعجن كميه كبيره، وكنت يعني كان بي شويه مربح، يعني يظل اللي زياده شوي، تعرفين مو كله على المصروف البيت. بس هلا والله ما يوفي معه.
0: من أي ساعة لأي يعني ساعة تشتغلين؟
10: أنا من 5 الصبح أروح على التنور أعجن، ويبلش الخبز من 6 ل 12 الظهر.
0: وبيقبال عليه الناس تاخد؟
10: إيه فيه.
0: فاطمة، إن الطحين والخشب أو الحطب من وين تجيبينه؟ إيش صعوباته؟ قديش كان؟ وهسع شنون هو عليكم؟
10: والله قبل كنا ناخذه من منشره كانت تعطينا، ان نجيب اشجار نقطع نجيب. هلا ما في. اللي ابو منشره صار شيء 7-8 شهور قال انا عقلي علي الاجار المنشره وقاعد ابيعه وما عاد اعطي، حتى ردت بمصاري اشتري منه وما عاد يبيع. وحطب والله صار يعني حيل عندنا أزمة إنه ما في حطب، وأريد هلا حاطة بالي إنه أديره على الحراق مازوت، بس زوجي يقول ما توفي معانا.
0: على الكهرباء شلون؟
10: ما في، لو في يا ريت.
0: الطحين شلون عندكم؟
10: الطحين عندنا ب$22.
0: قديش يكفيكي هال$22؟
10: يكفيني شي يومي.
0: طيب مع كل هالتكاليف قديش اليوم سعر رغيف الخبز؟ ويوفي معاك آخر اليوم؟
10: أنا على الرغيف يعني كامل يعني روح مصروف عليه 2000 ليرة، أنا بيعه ب3 يعني يجيني عليه 1000 ليرة مربح.
0: إيه باليوم الواحد كم رغيف تبيعين؟ كم رغيف تخبزين؟
10: والله مو شي محدد، حسب يعني النهار بنهار ما في، نهار تخف الأزمة، أكثر شيء أزمة عندي الجمعة والأحد
0: أيام العطل. يعني فاطمة الشغل أيوة. متعب عن جد، يعني تخبزين وتعجنين وحطب ونار وحرارة وصيف، شو أكثر شيء بيتعبك بالشغل أنت؟
10: يتعبنا العجين،
0: بده قوة، بده عضلات يعني للدعك وللعجن؟
10: بده عضلات إيه.
0: طيب مع كل هالصعوبات لساتش مستمرة بالشغل رغم أنه غلي المازوت وما بيطحين وما بيحطب؟
10: والله مستمرة، بس أنه حيل يعني صارت علينا صعبة. يعني هلأ البارح ما ظل عندي أي شيء بالحوش أحطه، خبزت بكراتين وراح شوي جاب لي شوية حطبات وشجرة كسرها وجابها، واليوم خبزت بيه.
0: ومشان بكرة؟
10: بكرة على بكرة عندي، بس اللي بعده الله أعلم منين نجيب ما أعرف.
0: يعني هو يطالع مصروفك تعبش تعب بيتك وأهلك؟
10: والله كمصروف يعني للبيت ما مو زيادة. قبل أقول لك إيه، بس هسع لا، هسع قلي، كل شيء قلي وصار صعب علينا. يعني هلا إذا بدي أشتري حطب ما راح توفي معه. يعني قررت إنه يا أسوي على المازوت يا أسكر.
0: فاطمة إيش رسالتك؟ إيش مطالبك؟ إيش تتمني أنت من الجهات المعنية بشكل خاص؟ أنتوا أصحاب الدخل المحدود اللي عم يحاولوا يعني إلى جانب يعني رب العائلة أنه شوي يسندوا عائلة، إيش تتمنوا أنتوا بالمستقبل القريب؟
10: أتمنى أنه يتوفر، إذا أفتح عن مازوت أنه يتوفر المازوت، أو أنه حدا يبيعني حطب. أتمنى أنه أجيب عجانة أني حدا أرتاح من العجين. هاي عندي قوة يعني إنه إذا حدا يدعمني أظل أشتغل، بس تعرفين الوضع صعب صار.
0: أتمنى تتحسن الأوضاع طبعا، وأتمنى هيك يا رب كل أمانيك تتحقق ويخف عليك الضغط. يعطيك العافية السيدة فاطمة مصطفى، كنت معي من القامشلي، رح أقول اليوم خبازة وسيدة عم تحاول تدعم عائلتها بشغلة كانت تعلمتها هي قديما واليوم صار باب دخل لها. يعطيك العافية.
10: الله يعافيك. أهلا بيك. أهلا وسهلا.
0: شكرا. أبو قهداري ما فاطمة بكو يك جمعها موان بكو حرو أم جمالا خدر دكابن دخوازن وبهيبين مزن كو أمالا خبي ويستيوي دابين بكن آلي كاريا مالباطي خبكين إجازة حمتية جياني جباري ما جرانتر دكيه بدارم روش باشتر بباد دمي بيشتر.

0: مستمعينا رجعنا لكم من جديد، وأهلا وسهلا فيكم معنا بشكل خاص لكل الصبايا طبعا بموضوع مهم ومهم، يعني قديش بدي أحكي إنه هو مهم ما بعطي حقه. طبعا الوجه مرآة صاحبه، وكتير مرات الوجه بيحكي. يمكن فعلا البشري بأوقات بتكشف علينا قبل ما نحكي حتى، فتعب، سهر، تغير بالجو، وكل هالأشياء ممكن يترك أثر. طبعا مع انتقالنا من الصيف للخريف أكيد في تغييرات جديدة، فخلونا نحكي عنها مع ضيفتنا لليوم أخصائية التجميل الدكتورة جيان حسين. أهلا وسهلا معي، أهلا وسهلا فيكي معي دكتورة.
1: أهلا وسهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كثير مهم، هو يعني بيخص البنات كثير أو اللي بتتعرض بشرتهم للجفاف، أو مع انتقال الفصل لفصل الصيف من الصيف للشتوية، فلازم نهتم كثير على موضوع البشرة والشعر وكثير تفاصيل يعني رح نحكيها.
0: أكيد أكيد دكتورة، خلينا نبلش هيك من التغيرات اللي أغلب الناس عم يلاحظوها هالأيام، جفاف، شد، تقشير بالبشرة، يعني أمور هيك مو محببة عند الصبايا. ليش الانتقال من الصيف للخريف ممكن يسبب كل هالأعراض مع بعض البعض؟
1: هلا جباري، لأنه بس يتغير الجو علينا ويتغير الفصل نفوت على أجواء أبرد أقل رطوبة، فممكن البشرة تفقد جزء من هاي المي الموجودة بالبشرة، فيسبب عنا جفاف بالبشرة، شد، تقشر أحياناً، أو ضعف بحاجز الواقي للبشرة، يصير عنا أحياناً احمرار، حساسية، فأكتر شيء هيك يتعرض للبشرة، فلازم هون نلجأ ل يعني مرطبات أكثف من هيك أو نرطب أكثر، حسب طبعاً حسب نوع البشرة وكل حالة بدها مرطب معين يعني. فلازم ندخل على روتينا مثلا سيراميدات يقوي حاجز البشره، مرطبات مثل البانتينول او مهدئات البشره كثير يعني في علاجات.
0: يعني الموضوع ما انه فقط انه الجو برد، لا، في تغيرات بالجو، في رطوبه، في عادات يوميه ممكن تنعكس على البشره. طيب بالنسبه لانواع البشره دكتوره، احيانا اصحاب البشره الدهنيه بيقولوا لا انا اصلا بشرتي دهنيه، ليش لحط مرطب؟ هل البشره الدهنيه ممكن تعاني كمان من الجفاف والتقشر مثل حال كل البشرات والانواع الاخرى؟
1: اي لكن البشرة الدهنية هو يعني أكبر كذبة بعالم التجميل، إنه البشرات الدهنية، في ناس عم يقولوا البشرات الدهنية ما بتحتاج مرطب، فهاي أكبر كذبة طبعاً، لأنه البشرة الدهنية هي يعني مع دخول الشتوية وكمان مع استخدام المقشرات أو الغسولات القاسية على البشرة، فتنشف البشرة والبشرة تصير تفرز زيوت أكثر كرد فعل عكسي، فتصير تفرز زيوت أكتر مشان على أساس تعوض الفقد اللي صاير، فيصير في عنا مشاكل تانية مثل الزيوان أو الحبوب، ويعني ما يفيد البشرة بشيء، ما يرطب حتى البشرة، فنحن لازم نرطبها بشكل يومي صبح ومساء يعني مشان نخفف هالزيوت واللمعة الزايدة. ففي كثير ناس مثلا تشوف في عندها لمعة بالبشرة أو دهنية زايدة تقول في عندي جفاف بنفس الوقت، فهذا هو السبب الأساسي للجفاف.
0: دكتورة حكيتي عن المقشرات، يعني طبعا هالمنتجات القوية بشكل خاص، مقشر، أحماض، ريتينول، البشرة عم تتهيج يعني إذا بدك أو ما بدك بشكل خاص من الصيف للشتوية، كيف نتعامل معها؟ نوقفها أم ناخذها بعيارات معينة؟
1: أي أكيد، لأنه البشرة إذا صارت تحرق مثلا أو تحمر أو تصير فيها شد أو تقشر بشكل واضح، فهون الوقت المناسب إنه يعني مو الوقت المناسب لنزيد المواد الفعالة عليها، لازم نوقف كل شيء مواد فعالة، الأفضل نخفف المقشرات ونوقف مؤقتا، يعني نركز على روتين مناسب، وروتين يكون لطيف مثلا مكون من مرطب مناسب.

0: يصير في تغير بالجو ممكن يأثر على الشعر، أو يمكن مثلا بأواخر الصيف أكثر ما الحرارة تكون عالية ويأثر على الشعر، فالشعر يبلش يهر، يفوت مرحلة جديدة، مرحلة التراجع أو السكون، فبعدين يتبلش يهر الشعر الموجود مثلا بشكل خفيف، طبعا مو كتير يعني مو هالدرجة، بعدين يبلش يرجع عنا دورة النمو الطبيعية وترجع ينمو يعني شعر جديد. فيمكن يكون في علاقة إنه بينات الصيف إنه لأنه كتير في حرارة عالية فيأثر على الشعر إجباري،
1: طبعا.
0: فبده يتساقط الشعر جديد.
1: أها دكتورة، حتى الشعر له دورة حياة معينة. هلا نحن دائما عم نقول الشعر بيهر، في شعر طبيعي بيهر وفي هر بيكون زائد عن حده. فهون إمتى بدي أنا بهالتساقط الموسمي أقول والله التساقط وتساقط طبيعي، وإمتى لازم أراجع الدكتور يعني يطلع عن حده الطبيعي هو الهر؟
0: هلا مو كل شعره مثلا تهر، او مو كل مره نشوف شعر عم يهر معناته في مشكله. هلا الشعر الطبيعي بشكل طبيعي بشكل يومي بيتساقط ما بين 50 ل 100 شعره باليوم، فهذا الشيء طبيعي جدا يعني. بس اذا كان التساقط مثلا ملحوظ او شديد او مستمر لفتره زمنيه طويله مثلا، فلازم نلجا مثلا للطبيب مثلا نعرف شو الاسباب ونقيم الحالة مظبوط ونعرف شو في مثلا أسباب وراء التساقط ونعالج حسب الحالة.
1: دكتورة، من 50 ل 100 شعراية باليوم مو كتير، أنا أحس أصير صلعاء يعني إذا استمر شهر وشهرين هيك
0: لا
1: معي.
0: معي 50 شعرة ما نسي،
1: ما ماشي.
0: لا
1: طيب طيب دائما هو أنا كمان هيك لما بهر شعري بفترات بشكل أكتر من غير فترات تانية، بروح دائما بغير الشامبو تبعي أو بشتري زيت معين يعني للترطيب أو لفروة الشعر، أو حتى باخد مكملات فيتامين دي، ماغنيزيوم، كالسيوم، أو حتى صديقتي عم بتقول دائما بقص الشعر، أنا لما ببلش بالهر بقص الشعر. فكل هالأمور من الشامبو للزيوت لقص الشعر بتساعد، ولا أصلا الموضوع مرتبط هو بفروة الشعر أو فروة الرأس نفسه؟
0: هلا الشامبو يعني دوره بس تنظيفي لفروة الرأس مثلا، يعني ما يكون علاجي للتساقط بشكل أساسي. يمكن إيه يمكن مثلا في مرات يكون الشعر فيه دهون زيادة أو شعر دهني فيه قشرة، يمكن الشامبو تفيده بهالموضوع، بس ما يعتبر علاج أساسي للتساقط. يعني الزيوت مثلا الزيوت يمكن تساعد بترطيب الشعر، بيقلل الجفاف والتكسر مثلا، طبعا حسب كل نوع يحتاج زيت شكل أو طريقة استخدام شكل، فما فينا نعتبره علاج أساسي لكل أنواع الشعر، لأنه أحيانا المشكلة أصلا مو بالفروة، ممكن يكون في عوامل داخلية مثلا مثل التغذية، أو مثلا نقص بعض العناصر بالجسم مثلا نقص فيتامينات أو توتر الشديد مثلا، أو مرات يصير عندنا تغييرات هرمونية، بعض الأمراض المزمنة مثلا. لهيك لازم نعرف السبب قبل ما نستخدم أي شيء عشوائي.
1: طيب نروح للتغذية دكتورة، بحكم أنت حكيتي عن التغذية واللي هو له دور أساسي، أنت شو ما عم تاكل بتكون أنت هذا الشخص يعني. فنقص الحديد وبعض الفيتامينات أحيانا بيكون سبب أساسي للتساقط تبع الشعر. الشعر شو بيحب من الأغذية الموجودة؟ شو لازم نركز نحن لناكل فيه مثلا حتى نقول شعرنا صحي صاحب لمعة عم يطول؟ وإذا شكينا بنقص الأفضل ناخذ تحاليل، ولا في عيارات معينة ممكن الشخص ياخذها عشوائيا يعني؟
0: هلا التغذية له دور كتير مهم، لأنه البصلة يعني بتحتاج لهالعناصر الغذائية للأكل فحتى تكمل دورة نموها يعني بشكل طبيعي. فمرات يصير عندنا حالات نقص حديد أو نقص بالفيتامينات، فممكن ترتبط كتير بتساقط الشعر ويأثر على نموها. يعني مثلا في بعض الحالات مثل سوء التغذية عند بعض الأشخاص، أو كتير حالات يعني بيأثر على الشعر. لهيك إذا شكينا إنه صار في نقص عندنا بالفيتامينات، الأفضل يعني نقيم الحالة، نعمل تحليل، نلجأ للطبيب نعرف شو هو السبب. يعني أحسن بكتير من إنه ناكل المكملات عشوائية من عندنا، لأنه المكمل مو دائما هو الحل، لأنه بعض المرات إذا نزيد يعني ناكل فيتامينات عشوائية ويكون زيادتها تضر يعني أكثر مما تفيدنا.
1: دكتورة بالنهاية حابة هيك أخذ منك نصيحة ممكن نطبقها عمليا نحن اليوم. إذا في شخص عم يسمعنا وهلأ عم يقول أنا بشرتي ناشفة وعم تتقشر وشعري عم يتساقط أو عم يهر كتير يعني، فشو رح أعمل أنا؟ عطين ثلاث نصائح هيك ممكن نبدأ منها من اليوم يعني، لكن تكون خايفة على الجيبة شوي لو سمحتي بحكم هيك الأوضاع شوي هي صعبة.
0: هلا لازم نتبع يعني ثلاث خطوات بسيطة. يعني أول خطوة إنه أول شيء لازم نحكي على البشرة، لازم نخفف مؤقتاً أي منتج يسبب تهيج أو تقشر. يعني إذا صار عندنا تقشر أو تهيج لازم فوراً نوقف الروتين، نرجع لروتين بسيط يكون من غسول لطيف مناسب للبشرة، مرطب مناسب للبشرة مثلاً دهنية أو جافة، كمان واقي شمسي يكون حمايته مناسبة ومناسب للبشرة. فهالخطوات الأساسية لازم نعملهم، وحسب طبعا حالي حسب المشكلة اللي عندها لازم نتبع. للشعر لازم نتعامل أكيد معه بلطف كتير، نستخدم المي تكون مناسبة نظيفة، مثلا نتجنب الحرارة الزايدة للشعر مثل أجهزة التصفيف السشوار الليس مثلا، كمان نستخدم رطبة مثلا كتير، نستخدم مرطبات مثل الماسكات أو زيوت للشعر لتغذية الشعر يعني. وكمان يعني ما نجرب شيء عشوائي، مثلا في منهم يستخدموا حي الله زيت يكون، أو حي الله يقولوا مثلا ستي قالت زيت الزيتون كتير منيح للشعر، فهذا كتير غلط. يعني ممكن بعض الزيوت تكون معصورة على الحار فممكن تأذي البصل، تكون قاسية على البصل تبع الشعر، فلازم يكون شيء مدروس مو عشوائي عشان نحصل على أفضل النتائج. يعني
1: طبعا يعني واضح. اتفضلي.
0: الأهم إنه إذا كان في تساقط واضح ما بنكتفي إنه بس نغير الشامبو، لازم نعرف السبب وبعدين نستخدم شيء مناسب إلها.
1: دكتورة شو رأيك بصابون زيت الغار؟ صابون الغار نفسه.
0: حكي يا الله، صابون زيت الغار كثير في حكي عليها بس كثير مؤذية للبشرة،
1: لا للشعر عم بحكي أنا، للشعر
0: كمان للشعر، لأنه البي اتش تبعه يعني فوق السبعة، فهذا كثير مؤذي للشعر وللبشرة يعني بشكل مو طبيعي. يعني لازم نستخدم شيء ألطف من هيك. الصوابين بشكل عام يعني هيك درجة البي اتش تبعه كثير عالية، فالأفضل يعني نلجأ للغسولات أو الصوابين تكون مثلا درجة حموضة طبيعية مثل صوابين جليسرين هيك، فأفضل شيء يعني نختار شيء مناسب.
1: ما بعرف أنا تأرجع أخذ رأي أمي من جديد لأنه عم تمدح كتير هي بشعر الستة لأمها أنه كان شعرها طويل وفقط عم تغسل بصابون زيت الغار. يعطيك العافية، يعني واضح أنه تغير الموسم ممكن يفرض علينا أنه نغير شوي من طريقة اهتمامنا سواء كان للبشرة أو للشعر، لكن بنفس الوقت واضح أن المشكلة منه بالخريف المسكين البريء من كل هالعوامل. يعطيك العافية دكتورة جيان حسين أخصائية تجميل، كنت معي اليوم على هالنصائح وبتمنى اللي عم يسمعنا استفاد وقدر هو ياخذ كل هالتغييرات بعين الاعتبار ويبدا من اليوم باهتمام بنفسه وبشرته. يعطيك العافيه وشكرا جزيلا.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.

قدر ما دو بيام قهانة دستي من حزكم سليل وان بخينم يك جوان اج خانم جيهانة دو بيجة دوك ورنا مخالفة كرين كسيكو بلاس داجو عربيا خو طنبيل خوفا لترافيك نكار بيستو چار دمج ميران لسر جعداب لو ما قرأ كميرا ورا داين ده همان دمي دا جي يكاتي تجيهاتي بيام اكي دو بيجة بعربية دو بيش قد ما العالم تفكر بالمعيشة والمحروقات رح تصير حوادث شقيسي خلق بمعيشتي وافسو تمانية بوهاب ويا بفكرة ويقا زازي دا ترببن بسبب التشتت بالعقل والتفكير كوميجيوان هر نلقى الوانة ده ما دا ميدا بيامك جهاتية دا بيجا آزاد بدران كسايتك قلكي دل نزمة ريزدارة محترمة خدان دنجكي قلكي خوش سركبتن بووي ومچعفرين ايرو حفلكي قلكي خوش بقدمينة هفي دارم كو أوبو هفي دارم دمي وحمو خوشي وشادي ببيرن جيدة بجيم داويا خلق أخويا ايرو جبرنامه يا راديو زين قوداري ما قلك سباسكو حيانا والمقودار كر هفي دارم كو دمك خوش بمرد باسكر از دورين علي بورابو جالكس باس بو افكار من سيدان حسين بوانستان جالكي خوش كو خلكا ما رونيدا سباس بو افكار من هيفا عبد القادر جي هر سبا جي مايه لجل افكار من سيدان بن جالكس باس بو صاحب اختوار بن بخاطري واحد.

والله عزاز عزاز. عزاز عدنا عزاز عزاز.

استوديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أن نكون قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 2 9 1 7 وسنكون رحيم.

غازي بلبل بباقه دارا وازي بلبل بدستورا كابين وساكل بدستورا كابين وساكل.

ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة تغير لونها.